0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل، كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص
4: فيما يتعلق ببلاغات

0: زيادة طفيفة من الرقم السابق حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
1: وحول جهود الشرطة أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم إن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
0: فيما يتعلق بالمضبوطات هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
1: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا أن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وأن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
2: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غزما عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرها طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بالساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
1: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج إن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكولا بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
1: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن

0: واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
1: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاع الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكرة عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دابانغا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
0: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
5: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
0: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إن ولايات الشمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربا، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبابة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
1: سيد الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سهريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف في كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة وفي وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبهم الدليل، يعني إنه ما عارفين إن يتلقوا الغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد مضطر يقول يعني والله الآن الناس لقوا إنه ياكل الأمبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يلقوا غذاء من وين إن شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل بخطية 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل إدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرم جيل إدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بالسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحي المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، والناس لجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني، صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحده البنجيه الاداريه يعني الصفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
1: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
3: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، ولذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يقضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب300 ألف، الدخن ب380، وبرضه قليله في السوق ما متوفره بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة عامله بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الدشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى الدشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الوضع الاقتصاديه كيف؟
4: طيب وحده قرى الدشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى الدشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكله الموجوده في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبه لقرى الدشية، نسبه المطر في قرى الدشية يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازي موجود الان في قرى الدشية، وبالاخص بركز في منطقه نجاه اطول انا من شمال دارفور، وفي 9 قريه منهم من كرقيات وامدول ومجموعه من القرى الان موجود في هذه القريه، بيعانوا يعني من مشكله الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. صحيح بجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى الدشية الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى الدشية؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى الدشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى الدشية في قرى الدشية الأم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين للتاج عامة يعني بالوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دارفور بش الإدارية أكثر لقاء نعالي كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد نعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفن كبر في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرب بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ ولي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوله.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما

0: ولاية الخرطوم هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18645.
1: اشتكى مواطنون في أمدرمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثورة الحارة العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أمدرمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أمدرمان في هذا الخصوص:
2: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السجار من البنزين بـ 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
1: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الثورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكولا بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
1: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
4: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزع بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي

0: تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
1: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التوولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا أن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
0: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة، وأضاف قائلا:
4: يعني المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا إنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها اصلا من جهات متورطه من شرطه التعدين ذاتها في القضيه. تم منع الحضور او الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمه.
0: وفي اتجاه اخر انسحب قاضي محكمه جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في اجراءات محاكمه المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد ان علم ان المتهم ينتمي للحركه الشعبيه التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشيه التاثير على حيادته كونه تعرض للاقاله من قبل لجنه إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
5: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
6: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببورسودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
7: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
6: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
8: لم يتم العثور علي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
6: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
1: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
6: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى.
9: والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايب، فقط معتمد على بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين.
6: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
11: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللا عودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غنوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة وقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل الأطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فهذا بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمغاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في سوريا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وهتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
6: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني رجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلاموين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم الغبط والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر غايد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بور السودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه. هذا بعبع، بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب، لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا القضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغبط. بل يعني وصلت أنه تصفية حسابات قديمة ما بين بعض الأسر والأشخاص، إذا لديك شخص لديك معه مشكلة أو حتى يعني أزمة من قبل 10-20 سنة تقوم بإبلاغ الخلية الأمنية، يأتون ويساومونه، يا إما أن يدفع وإما أن يبقى في الخلية الأمنية. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخلية الأمنية، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مقاومة، استهدف عندما أتى لبور السودان لعلاج والده، استهدف لأنه دون أعين في لولا النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانوني سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب يا يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في استشاره ذكر أنه تم تعذيبه ذكر له عبارة قريبة قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت. ده كلام يعني مجرم من غاضي أن يقول مثل هذا الكلام وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة بل الغضاء الشرفاء الذين غاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من الغضاء الشرفاء غاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل وهم الآن يتعرضون للتحقيق وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا الغاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس المحاسبة لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
6: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
12: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين أشخاص المفقودين هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها وهي منهوبة تماما فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم. هنالك أطواف في كل الولايات تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين وتستريد منهوبات. ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر. هنالك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
6: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
1: الورشة اللي احنا عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع. المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه انه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بانه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعت سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005 واتفاقية أبوجا في 2006 واتفاقية الدوحة في 2011 واتفاقية السلام جوبا في 2020. وكان الغرض منها انه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت ان المشاركة كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم محاضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضرورهم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي احنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عمل السلام. تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيمات السياسية، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعت اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين، وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضمين الآراء دي في النقاشات. وده بدور بيوفر مهمتين. المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور، وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعرهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب إنهم يلتزموا بها. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية ويكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها بشكل منهجي وصارم وكده، وكذلك بتحاول تنتقل من مجرد تنظير للكتابة، لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيير التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
6: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
13: في البداية نرحب راديو دبنجا. أيوة، مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور 5 وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غربي كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها. يعني عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل، يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله الوزارة الصحة الاتحادية في الحكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة، وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم. يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الحسا المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة، يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3-4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد 45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر، كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس السوديوم بيكربونات وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والسوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية. يعني حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايب، فقط معتمد على بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. 5 مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط. يعني بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيه حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تتكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي كان بالنسبة لصيانة الماكينات، صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق، يعني لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات لـ10 ماكينات ودي حاجة طيبة يعني.
6: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
14: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9,000 أسرة في الأبيض وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بمدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق صراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشين بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله إلى السجلية.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات هنالك زيادة كبيرة.

0: منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
1: اشتكى مواطنون في أمدرمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثورة الحارة العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أمدرمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أمدرمان في هذا الخصوص:
2: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين ب35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
1: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الثورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
1: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
4: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزعم بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات

0: الموقف وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه الأذى كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
5: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا إنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها اصلا جهات متورطه من شرطه التعدين ذاتها في القضيه. تم منع الحضور او الشباب والمتجمهرين الى داخل المحكمه.
1: وفي اتجاه اخر انسحب قاضي محكمه جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في اجراءات محاكمه المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد ان علم ان المتهم ينتمي للحركه الشعبيه التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشيه التاثير على حيادته كونه تعرض للاقاله من قبل لجنه إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إنه ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من نازحي بنواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في مدينة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف في الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيف، والآن المركز السيف متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبون الدليل يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه يأكل الامبرارة بتاعت تبدأ اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والان والله الناس اتبتحين ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العاملة في مجال الحق الإنساني يعني ما بتصل المنطقة وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحده الكرمجية الإدارية، ووحده الكرمجية اللي بخطيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحده الكرمجية الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، انت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحده الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستقرين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونفخ لجعد للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا انه في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجليزية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ ولي الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ ولي الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ ولي الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
3: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او مدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ ولي الدين يعني الخريف كيف في هذا الان في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفره بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحلي؟
3: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة عامله بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضعيه الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
4: طيب وحده قرى البشية الإدارية طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابعه لوحده قرى البشية الإدارية، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، وضرد المشكله الموجوده في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبه لوحده قرى البشية، نسبه المطر في وحده قرى البشية يكون 1%، وهذا الوحده له اكثر من 5500 نازي موجود الان في وحده قرى البشية، وبالاخص بركز في منطقه نجاه اطول انا من شمال دارفور، وفي 9 قريه منهم من كرقيات وامدول ومجموعه من القرى الان موجود في هذه القريه، بيعانوا يعني من مشكله الاقتصاد، والان فارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود، يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل العاجل. سيف الجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى البشية الاداريه.
1: طيب سيد نجم الدين الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى البشية؟
4: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى البشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى البشية في قرى البشية العم، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين التاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دكتور بش الإدارية أكثر لقاء غير نعالج كيميالا وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خوربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خوربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لولاية خوربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن إننا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام، سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
12: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غصري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنقا.
11: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
13: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
11: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
13: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
11: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
13: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا، برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2000 وخمسة باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو إنه الكشف عن أول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود أولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم قانون الدول لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدول الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
11: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
14: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إن قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
11: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوله.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله، فما ممكن الأزمة تكون في

0: هبتدي السيجارة من البنزين ب 35 واحتمال مع الزيادة يجي ب 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاحوا.
1: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلا أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
1: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
3: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
4: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت

0: يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التقول بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
4: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا من جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية، تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولايات شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
5: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي، وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
6: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببور السودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
7: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
6: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
8: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
6: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
0: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
6: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى:
9: المركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايب، فقط معتمد على المسمو الإعاشة والترحيل حق العاملين.
6: كل هذا بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
6: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
5: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللاعودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غنوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا، وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا، والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة وقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل أطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فهذا بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدوير الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمقاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد، لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
6: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بورت السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني الرجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل، انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلامويين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم الغبط والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بورسودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي، لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه. هذا بعبع، بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب، لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا الغضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية، هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني، يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغبط. بل يعني وصلت انه تصفيه حسابات قديمه ما بين بعض الاسر والاشخاص، اذا لديك شخص لديك معه مشكله او حتى يعني ازمه من قبل 10-20 سنه تقوم بابلاغ الخليه الامنيه، ياتون ويساومونه، يا اما ان يدفع واما ان يبقى في الخليه الامنيه. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخليه الامنيه، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط، عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مغاومة، استهدف عندما أتى لبورسودان لعلاج والده، استهدف لأنه دونه أعين في الأول النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانون سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يا يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في السجواب ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غادي أن يقول مثل هذا الكلام، وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن إحنا لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل الغضاء الشرفاء الذين قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من الغضاء الشرفاء قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا القاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس محاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
6: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
8: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات، هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هناك أطواف في كل الولايات. تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات. ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية، من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر. هناك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
6: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
0: الورشة اللي احنا عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع. المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه انه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بانه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005 واتفاقية أبوجا في 2006 واتفاقية الدوحة في 2011 واتفاقية السلام جوبا في 2020، وكان الغرض منها إنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت إن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم حاضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضرورهم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام يعني. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي يعني احنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عهد السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيمات السياسية، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام يعني. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعت اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين، وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضمين الآراء دي في النقاشات يعني. وده بدوره بيوفر يعني مهمتين، المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بيشعرهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب أنهم يلتزموا بها يعني. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة شباب المراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي يعني. والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية ويكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها يعني بشكل يعني منهجي وصارم وكده، وكذلك يعني بتحاول تنتقل من مجرد تنظير إلى الكتابة، لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيير التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
6: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، بيرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
9: في البداية نرحب راديو دبنجا. حقيقة مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غرب كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها. يعني عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل، يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله الوزارة الصحة الاتحادية في الحكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة، وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، وهذه يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم. يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة. يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3-4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد ل 45، نفس العدد القديم، يعني ارتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر، كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس، جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس، الصوديوم بيكربونات، وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد ضرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والصوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها، من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية. يعني حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهناك، فقط معتمد على اللي بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. الخمسة مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط. يعني بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بالدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيها حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تتكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي، كان بالنسبة لصيانة الماكينات صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق، يعني لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخبص نعمل قفزة من 7 ماكينات ل10 ماكينات، ودي حاجة طيبة. يعني
6: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقعا بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة في مدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات قيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إن هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل، كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف إنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام ترمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحارة 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الترمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرها طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الترمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة، فوضع زي الزفت.

0: كله. فممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار والبنزين ب 35، واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاحوا.
1: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلا أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج إن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكولا بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
1: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
3: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025، أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
4: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب.

0: المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاع الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
4: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية، تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وزال خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إنه ولايات شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة قرمجيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
2: حقيقة مهدة قرمجيل الإدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة قرمجيل الإدارية، ووحدة القرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة القرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مضفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة القرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة القرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة القرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة القرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيفي في القرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز السيفي، والآن المركز السيفي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في في في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شو هنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كربجي الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كربجي إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان يتلقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الان الناس لقوا ان ياكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين ما عارفين يلقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمة هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة القرمجية الإدارية، ووحدة القرمجية اللي بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة القرمجية الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة القرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا الأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحده البنجيه الاداريه يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي بيه من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح، المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والد الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للامم المتحده، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
1: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
3: فيما يخص الجانب الامني، محليه نتيجا امنه بنسبه 200%. ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل الحدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه. فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش. البلد امنه ومستقره، ما في اي مشكله.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى بشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
4: طيب وحده قرى بشية الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى بشية الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف. وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى بشية، نسبة المطر في وحدة قرى بشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى بشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد. والان فارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل الاجل. صحيح بجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى بشية الاداريه.
1: طيب سيد نجم الدين، الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى بشية؟
4: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى بشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى بشية في قرى بشية الام، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين للتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرب بشر الإدارية أكثر لغاية نعالج في ميالة وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه العلاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في ولاية خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي في كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخن معطلة تابعة لولاية خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بتكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء بالاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
5: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجة.
7: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجة. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء الغصري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء الغصري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء الغصري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء الغصري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إغضاءهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
6: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
8: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجل، كريمات ولا أقارب. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال واحتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
6: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
8: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واحد واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
6: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
8: رغم أن السودان صادق على اتفاقيات مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021 إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحد من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية
9: يعني من كافة الأطراف باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
6: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
10: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي، هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة، إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثورة الحارة 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الثورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال

0: بحامد موسى سليمان إنه المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7، وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
2: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزع بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
3: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات في

0: 249 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التبول بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة. طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص
2: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو ودارع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا
3: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبدالله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وزال خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا إن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص
4: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دابنغا، برنامجنا بيتواصل فابقوا معنا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
4: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
0: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببور السودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
5: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
0: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
6: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
0: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
7: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام وجزء منها أجندة الشباب.
0: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى،
8: والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا للنايب، فقط معتمد على بسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين.
0: كل هذا بعد الفاصل.
9: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
4: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللا عودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غنوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا. وخصوصا في مناطق الفشقة والقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل الأطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فهذا بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمغاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
0: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني رجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلامويين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم الغبط والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بور السودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه، هذا بعبع. بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب، لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا القضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغط. بل يعني وصلت إنه تصفية حسابات قديمة ما بين بعض الأسر والأشخاص، إذا لديك شخص لديك معه مشكلة أو حتى يعني أزمة من قبل 10-20 سنة تقوم بإبلاغ الخلية الأمنية، يأتون ويساومونه، يا إما أن يدفع وإما أن يبقى في الخلية الأمنية. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخلية الأمنية، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مقاومة، استهدف عندما أتى لبور السودان لعلاج والده، استهدف لأنه دون أعين في النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانوني سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في السجوار ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غاضي أن يقول لمثل هذا الكلام، وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل القضاء الشرفاء الذين قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من القضاء الشرفاء قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا الغاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين، ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس المحاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
0: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
10: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هناك أطواف في كل الولايات. تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات. ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية، من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر، هنالك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
0: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
7: الورشة اللي احنا عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع، المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه إنه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بإنه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005، واتفاقية أبوجا في 2006، واتفاقية الدوحة في 2011، واتفاقية السلام جوبا في 2020. وكان الغرض منها انه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت ان المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاع الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم محاضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضروري هم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام يعني. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي يعني احنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير. والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عهد السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعة التنظيمات السياسية، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام يعني. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعة اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضمين الآراء دي في النقاشات يعني. وده بدور بيوفر يعني مهمتين، المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعرهم بملكيتها وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب إنهم يلتزموا بها يعني. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة الشبابية المراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي يعني. والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية ويكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها يعني بشكل يعني منهجي وصارم وكده، وكذلك يعني بتحاول تنتقل من مجرد تنظير الكتابة لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيد التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
0: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، بيرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
8: في البداية نرحب راديو دبنجا. أيوة، مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غرب كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها. يعني عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل، يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله وزارة الصحة الاتحادية في الحكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم، يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة، يعني يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3 إلى 4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد ل45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس السوديوم بيكربونات وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والسوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها، المريض بيشتريها من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية يعني. حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايب، فقط معتمد على بسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. الخمسة مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط يعني. بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بالدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيه حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تتكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي كان بالنسبة لصيانة الماكينات صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق يعني، لو وصلت أغلاؤه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات ل10 ماكينات، ودي حاجة طيبة يعني.
0: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بمدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراسة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إن هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إن هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لا تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور علي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا أن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وأن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السجار من البنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة،

0: الإيرادات منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7، وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلال التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
2: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزعم بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
3: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات

0: 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التبولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
3: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدت جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جمع حتى الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 الى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدى إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، كان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسمع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى أنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان يحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميها نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان قصة القضاء على الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم reduction emission from deforestation and forest degradation تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. أسود ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات مشاكل بتاعت حروب مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات يعني ما عندها صناعات كبيرة ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه شنو العمل المهم بتاعه ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير إدارة الغابات المستدامة زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والسمغة العربي تقليل الغطاء بتاع الشاب والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس ونسرين الدول بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني او المنتجه اللي ثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما انت جبال قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
3: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع، قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار، لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتين قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي، زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان سيوة ما متأثر بالغابات الا في المنطقة في الصحور الا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة لحدود الصومالية وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني اعاده او يعني اعاده الاستزراع او استعاده الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لانه يعني اذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبه الامطار وكده؟ يعني المساله دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل المرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براهم ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها. فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة. فإحنا نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه إحنا قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا إنتاج الأكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنة، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة ليصلح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية وديما مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات ونأكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا الغطاء المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: عناوين الأخبار لراديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة: بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون: محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة في مدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون: حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون: اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف في محلية ميرشين بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل، كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، الأشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم إن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثورة الحارة 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين ب35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج إن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكولا بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على

0: الاستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهاز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
1: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجمة تقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا أن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كريان دانغو بأوغندا عن

0: عمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهرياً. وقال سكرتير المطابخ فكري اندانكو معتصم أحمد في تصريح لراديو دابانجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في ياندانغو، ودرع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
0: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
2: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
0: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دابنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إن ولايات شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
4: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
3: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي، وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الليسيبية جزء من شبكة أوسع.
4: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببور السودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
5: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
4: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
6: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
4: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
7: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
4: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى.
8: والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا للنايفاز، فقط معتمد على بسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين.
4: كل هذا بعد الفاصل.
0: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
3: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللاعودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غنوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة والقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل الأطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فده بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمقاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد، لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر، وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في سوريا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
4: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني الرجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلامويين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجناية الذي ينظم القبض والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بور السودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه. هذا بعبع، بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا القضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغط، بل يعني وصلت انه تصفيه حسابات قديمه ما بين بعض الاسر والاشخاص. اذا لديك شخص لديك معه مشكله او حتى يعني ازمه من قبل 10 20 سنه، تقوم بابلاغ الخليه الامنيه، ياتون ويساومونه، يا اما ان يدفع واما ان يبقى في الخليه الامنيه. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخليه الامنيه، وهي سجون غير شرعيه وغير يعني خاضع لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط، عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مغاومة، استهدف عندما أتى لبورسودان لعلاج والده، استهدف لأنه يبدو أنه أعين في لولا النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة. فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانون سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يا يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في السجواب ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غاضي أن يقول لمثل هذا الكلام، وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل القضاء الشرفاء الذين قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من القضاء الشرفاء قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا القاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين، ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس المحاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
4: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
6: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات، هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هنالك أطواف في كل الولايات تعمل هذه الأوطاف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية. من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر، هنالك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
4: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
7: الورشة اللي نحن عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع، المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه إنه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بإنه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005، واتفاقية أبوجا في 2006، واتفاقية الدوحة في 2011، واتفاقية السلام جوبا في 2020. وكان الغرض منها إنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت إن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم حضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضرورهم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام يعني. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي يعني إحنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عهد السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم هم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيمات السياسية، لأي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام يعني. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعة اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين، وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضميع الأراضي في النقاشات يعني. وده بدوره بيوفر يعني مهمتين. المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور، وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعرهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة، لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين، ويجب أنهم يلتزموا بها يعني. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة الشبابية المراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا، لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي يعني. والشبكة الشبابية المراقبة المدنية ويكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها يعني بشكل يعني منهجي وصارم وكده، وكذلك يعني بتحاول تنتقل من مجرى التنظير للكتابة، لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيير التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
4: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
8: في البداية نرحب راديو دبنجا. حقيقة مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور 5 وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غرب كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها. يعني عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل، يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله الوزارة الصحة الاتحادية في حكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة، وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم، يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة، يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3 لـ4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد، بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد لـ45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر، كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس الصوديوم بيكربونات وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني، وأما في الوصل والصوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية. يعني حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهناي، بس فقط معتمد على اللي بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. الـ5 مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط. يعني بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بالدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيها هوافس للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالهوافس العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تتكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي كان بالنسبة لصيانة الماكينات، صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق، يعني لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات ل10 ماكينات، ودي حاجة طيبة يعني.
4: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة: بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1,000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون: محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بمدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون: حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون: اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور عليهم من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم إن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا أن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وأن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرها طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بالساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج إن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان

0: تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
1: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزع بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكرة عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
0: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التبولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا أن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26

0: مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دابانغا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
0: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دابانغا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
2: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
0: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دابانغ إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دابانغا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
4: الأعزاء متابعي راديو دابانغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابانغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابانغا وتراسلنا عبر واتساب 0032 08 00 470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس ترجع تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني انه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص انه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا. وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغي شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، يعني بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
7: أوقفوها، لا للحرب.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
9: راديو دبنجا.
10: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا، الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. سيد آدم راشد، بادي زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده، يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
11: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجا، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة وأتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية، كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر يعني اللي بيقفوا مع البريح، وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين. فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ساكن، بيئة ملائمة لسكنهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعمليات عملية تعليمهم. دي كلها كانت مشاكل يعني كلها تراكمات وتقع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها ويح ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك المأساة كبيرة وجسيمة. فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني والعبر أيضا بيعاني. وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات خاصة التعليم والأطفال. وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
10: أستاذ آدم راشد يعني الآن يعني السودانيين بيقوا في مجتمعات منقسمة كده يعني في ظل التغيرات المناخية شح الأمطار هنالك نزر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة لا قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو يعني انتوا كقانونيين وناس معنيين بـ بـ بـ بحقوق الانسان يعني
11: طيب هذه زيبت نتكلم عن الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره عوامل مناخيه كل الامطار قله الامطار وبرضه في عوامل تانية برضه يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض من ضمنها أيضا برضه يعني قلة المساعدات الإنسانية لأنه هنالك يعني في تغلص كبير في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي فيها نقص كبير جدا وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظن تغلص ل 14% ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية لأنه يعني الغذاء يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية الغذاء واحد من حقوق الإنسان يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة ودي من الحقوق الإنسانية من حقوق الإنسان الأساسية أقصد وواحدة من الحقوق الاقتصادية إنه حق الإنسان إنه يصل دي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير جدعان انقسام مجتمعي وانت قلت هناك انقسام مجتمعي ودي حقيقة عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات وهذا يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية القاعدة 55 رقم 55 ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كذبا شوية، لأنه لما نقول لها في طائلة لما فضي يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دين فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب تشريعية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حق في الـ في الـ في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع
10: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
11: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني أنا أول حاجة كقانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوثيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد وده العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت الحصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين، اللي ممكن يعمله القانونون أو ما يقوم به كثير. أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعمالها يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
10: أستاذ عادم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي من الصبح، ولأنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها يعني. فده يعني أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
11: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني جريمة ما دار 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع، ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من الأصدر الأمر ومن النفذ ومن الساعد في تنفيذه ومن السمع، وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة، جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب، أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قصريا، دي كلها جرائم، كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية، توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروضة بموجب القواعد العرفية، وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان، الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية، الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام. فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
10: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمع الكرام، حتى ملتقى جديد أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشين بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل، كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثورة الحارة 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين ب35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان أن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية، وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزعم بشكل دائم أنه يبين

0: وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي, والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي, وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات, مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكر عبدون التجارية فيه 23 دكان, التجارية بنين فيه 92 دكان, مدرسة إشكيت فيه 39 دكان, مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان, مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان, حلفة الثانوية بنين 23 دكان, مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجمة تقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش, مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها, فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية, موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين, وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو ودارع كثير من الأمراض ومثل أمراض التغذية وغيرها, والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجل.

0: الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
1: يعني متورطين في بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا إنه المحكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلاً جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
0: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إن ولايات شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
2: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
3: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببورسودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
4: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
3: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
5: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
3: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
6: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
3: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى.
7: والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايب، فقط معتمد على بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين.
3: كل هذا بعد الفاصل.
8: دبنجا
0: نزاهة، دقة واستقلالية.
3: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
2: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللاعودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غنوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة وقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل أطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فده بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمقاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في سوريا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الليسيبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الليسيبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
3: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني الرجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلاموين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم القبض والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بور السودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه. هذا بعبع، بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا القضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغط، بل يعني وصلت إنه تصفية حسابات قديمة ما بين بعض الأسر والأشخاص. إذا لديك شخص لديك معه مشكلة أو حتى يعني أزمة من قبل 10-20 سنة تقوم بإبلاغ الخلية الأمنية، يأتون ويساومونه، يا إما أن يدفع وإما أن يبقى في الخلية الأمنية. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخلية الأمنية، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مقاومة، استهدف عندما أتى لبور السودان لعلاج والده، استهدف لأنه دون أعين في الأول النظام السابق رأته فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانوني سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يا يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في استشواره ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غاضي أن يقول مثل هذا الكلام، وده هنا فقد حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل الغضاء الشرفاء الذين غاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50 و51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من الغضاء الشرفاء غاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافه عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا الغاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس المحاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
3: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
8: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لا تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين لم يتم العثور عليهم من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات، هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هنالك أطواف في كل الولايات. تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات. ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية، من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم، كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر، هنالك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
3: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
6: الورشة اللي احنا عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع، المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه انه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بانه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005 واتفاقية أبوجا في 2006 واتفاقية الدوحة في 2011 واتفاقية السلام جوبا في 2020. وكان الغرض منها انه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت ان المشاركة كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاع الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم محاضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضرورهم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي احنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عمل السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيمات السياسية، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعة اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين، وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضمين الآراء دي في النقاشات. وده بدور بيوفر مهمتين. المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور، وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعرهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب أنهم يلتزموا بها فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة الشباب المراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية وايكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها بشكل منهجي وصارم وكده، وكذلك بتحاول تنتقل من مجرد تنظير للكتابة لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيير التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
3: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن، أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
7: في البداية نرحب راديو دبنجا. أيوة، مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور 5 وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غرب كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها. يعني عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل، يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله الوزارة الصحة الاتحادية في الحكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة، وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم. يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة، يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3-4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد ل 45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر، كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس الصوديوم بيكربونات، وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والصوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية. يعني حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهنايك، بس فقط معتمد على بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. 5 مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط. يعني بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيها حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي كان بالنسبة لصيانة الماكينات، صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق، يعني لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات لعشرة ماكينات، ودي حاجة طيبة يعني.
3: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجة ليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقعا بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بأم درمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف في محلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة، إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بـ 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان أن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية، ومعلوم طبعا أن العلاقات

0: السوداني يسعى بشكل دائم انه يبين للجانب السعودي بانه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
1: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين، هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا،
2: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التوغولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا أن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا أنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين

0: أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
1: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا إنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها اصلا جهات متورطه من شرطه التعدين ذاتها في القضيه. تم منع الحضور او الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمه.
0: وفي اتجاه اخر انسحب قاضي محكمه جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في اجراءات محاكمه المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد ان علم ان المتهم ينتمي للحركه الشعبيه التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشيه التاثير على حيادته كونه تعرض للاقاله من قبل لجنه إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصاً خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصاً وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاماً. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا. على راديو دبنجا
4: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: مرحبا بكم المستمعين الكرام، عندنا في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
6: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من نازحي بنواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
5: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
6: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج، في ولاية كرمجي واحد شغال وواحد متأكدة.
7: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
6: والله إلا الصحة في ولاية كرمجي الأدرية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف في كرمجي واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن، ورلس فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
7: طيب سيدة لندا، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
6: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جلة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في في محليات نتيجة أو في وجهة كرمجي دريش. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجي إنه حلبين الدليل يعني إنه ما عارفين إن الدرق والخزاء من وين، والآن في جلة المواطنين والله يعني يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتر يقول يعني والله الآن الناس لقوا إنه يأكل الأمبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل تمليكة، والآن والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا خزاء من وين إن شاء الله.
7: طيب المنظمات العاملة في مجال الحق الإنساني يعني ما بتصل المنطقة وما قدمت لكم مساعدات؟
6: والله في منظمات، في منظمة NRC كان قدم لنا كاش، ومنزل MC برضو قدم لنا كاش، ومنزمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بسبب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرمجي الإدارية، ووحدة كرمجي الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجي الإدارية.
7: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
6: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجي الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
7: شكرا لعمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباج جديد الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
6: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحي المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب إن شاء الله.
7: رسالتك شنو للمنظمات العاملة في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
6: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
7: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
6: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
7: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
6: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء، المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما بتلقى زر.
7: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
7: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
8: وحدة النتائج الإدارية فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
7: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
8: الوضع الصحي صحيح، المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض. طيب أستاذ ولي الدين، يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟ طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة. طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟ فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامنة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة. سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
9: طيب نحن في وحدة قربش الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوحدة الأمنية لكن مستقرين الحمد لله.
10: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
9: طيب وحدة قربش الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قربش الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر صبر العيش أو الكسب بتاعه كان يعني الخريف، وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قربش، نسبة المطر في وحدة قربش يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قربش، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل الآجل، سيبه جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قربش الإدارية.
10: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قربش؟
9: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قربش، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قربش في قربش العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن محلية نتيجة عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة، يعني نحن في وحدة قربش الإدارية أكثر لقاء غيرين بنعالج كيميالة، وبغالي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج، أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
10: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
9: في وحدة قربش الإدارية، عندنا 2 محطات في وحدة قربش نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفنك برضه في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى، في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قربش الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مضخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
10: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
9: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
10: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية. والأمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار. وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا، خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة، نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقعا بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة، بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون، محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة في مدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون، حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون، اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان، يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشين بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصق له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف إنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بي 35 واحتمال مع زيادة يجب 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزع بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025، أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
8: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل

0: المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاع الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التوغولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا أن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظوم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
4: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية، تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبدالله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد الزدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة

0: استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا إن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
2: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
1: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي، وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
2: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببور السودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
3: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
2: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
4: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
2: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
5: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
2: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى:
6: المركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا للنايفاز، فقط معتمد على المسمون الإعاشة والترحيل حق العاملين.
2: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
1: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللاعودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة، لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غلوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا، إعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة والقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة. احتمال تدخل الأطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فده بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمقاتلين. الكلفة الإنسانية حتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد، لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
2: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة، للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني الرجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل، انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلامويين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم الغبط والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بورسودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي، لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه. هذا بعبع، بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب، لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا القضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية، هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني، يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغبط. بل يعني وصلت أنه تصفية حسابات قديمة ما بين بعض الأسر والأشخاص، إذا لديك شخص لديك معه مشكلة أو حتى يعني أزمة من قبل 10-20 سنة، تقوم بإبلاغ الخلية الأمنية، يأتون ويساومونه، يا إما أن يدفع وإما أن يبقى في الخلية الأمنية. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخلية الأمنية، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط، عمل من ضمن محامين الطوارئ، ليام مغاومة، استهدف عندما أتى لبورسودان لعلاج والده، استهدف لأنه بدون أعين في لولا النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة، لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانون سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في السجواب ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غادي أن يقول لمثل هذا الكلام، وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل القضاة الشرفاء الذين قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من القضاة الشرفاء قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف، يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا القاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس محاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
2: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات، هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز القضائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هناك أطواف في كل الولايات. تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة. تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات. ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية، من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر. هناك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
2: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
5: الورشة اللي نحن عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع، المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه إنه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بإنه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005 واتفاقية أبوجا في 2006 واتفاقية الدوحة في 2011 واتفاقية السلام جوبا في 2020، وكان الغرض منها إنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت إن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان الغرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم حاضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضروري هم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام يعني. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي يعني احنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عهد السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيم السياسي، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام يعني. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعة اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين، وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضميع الآراء دي في النقاشات يعني. وده بدور بيوفر يعني مهمتين، المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعورهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب انهم يلتزموا بها يعني. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكه الشباب المراوغه المدنيه، وده جزء من الدور بتاعنا لانه واحده من برامجنا هي الحوكمه، جزء منها كذلك السلام وجزء منها اجنده الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي يعني. والشبكه الشبابيه للمراوغه المدنيه وايكون هي ملتزمه بالادوار دي وبتعمل عليها يعني بشكل يعني منهجي وصارم وكده، وكذلك يعني بتحاول تنتقل من مجرد تنظير الكتابة، لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيير التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
2: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
6: في البداية نرحب راديو دبنجا. حقيقة مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غربي كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها يعني. عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله وزارة الصحة الاتحادية في الحكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة، وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل. يعني نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات، يعني في يعني في راحة في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير، يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم. يعني دي الوضع الراهن. يعني عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة. يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3-4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد ل 45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر، كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس، جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس الصوديوم بيكربونات، وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والصوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها من الخارج المركز، يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية. يعني حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهناي، بس فقط معتمد على اللي بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. الخمسة مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط. يعني بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيها حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي، كان بالنسبة لصيانة الماكينات صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق. يعني لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات ل10 ماكينات، ودي حاجة طيبة. يعني
2: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقعا بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة في مدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول اللي في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدى قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا أن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وأن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما قادر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرها طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغل لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان أن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية، وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات، ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025، أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
8: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم

0: كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب اللي بيشاركوا نفسهم.
1: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة ذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجمة تقول بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا أن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا أنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، وزرع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
4: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا من جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية، تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وذلك خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات.

0: الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج أن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
0: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدا بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أماكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص الموجودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: بنجا.
1: عناوين الأخبار لراديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه لتسعة آلاف أسرة في الأبيض وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بمدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق صراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.
2: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قال رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شنو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار العاشرة والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليل الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السجار من البنزين بـ 35 واحتمال مع زيادة يجب 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكولا بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025، أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
8: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة

0: جديد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة الذهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التقولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعدين غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنه العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
3: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبد الله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وزال خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير إن ولايات الشمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من

0: وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم راديو دابنغا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي سنتناول المواضيع التالية: الحرب الإثيوبية واحتمالات تأثيرها على السودان،
2: التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي، وقضية سد النهضة، والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع.
1: قانونيون يتهمون قاضي محكمة محمد عز الدين ببور السودان بعدم الرغبة في تحقيق العدالة.
3: هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبعا للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه.
1: الشرطة بالعاصمة تكشف عن مستجدات وتطورات أمنية.
4: لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم، بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع.
1: الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية من الحضور للتأثير، هذا هو عنوان مشروعهم الجديد.
5: واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام، وجزء منها أجندة الشباب.
1: والأوضاع في مركز نيالة لغسيل الكلى.
6: والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا للنايفاز، فقط معتمد على المسمو الإعاشة والترحيل حق العاملين.
1: كل هذا بعد الفاصل.
7: دابنغا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. اشتعلت حرب البيانات علنا بين الحكومة السودانية ورصيفتها الأثيوبية، وتبادل الطرفان الاتهامات بدعم كل طرف للمعارضة المسلحة في بلاده. حول تطورات الحرب الأثيوبية وتأثيراتها المحتملة على السودان تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي خالد محمد طه، وسألناه في البداية إن كان يمكن إيقاف هذه الحرب قبل أن تتوسع.
2: يمكن وقف الحرب في إثيوبيا، الأمور ما وصلت بعد لنقطة اللاعودة، لكن هامش المناورة بيضيق بسرعة لأنه تجدد القتال في تيغراي واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، دي كلها مؤشرات خطيرة جدا. لكن وجود غلوات اتصال وضغوط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بيعني أنه فرصة احتواء التصعيد ما زالت قائمة. المطلوب هو وقف العمليات العسكرية فورا، وإعادة الأطراف لمسار اتفاق بريتوريا، والحوار السياسي قبل ما تتحول المواجهات المحدودة لحرب واسعة. بالفعل في تنافس إقليمي واضح، لكن مفروض التمييز بين وجود مصالح وتحالفات إقليمية وبين إثبات أنه في أطراف بعينها أشعلت الحرب. إثيوبيا اتهمت في السابق إريتريا والسودان ومصر بدعم خصومة، والأطراف دي بتنفي الاتهامات أو تقديم روايات مضادة. لكن التنافس على البحر الأحمر والنفوذ الإقليمي وقضية سد النهضة والحرب في السودان، كلها بتخلي الأزمة الإثيوبية جزء من شبكة أوسع من الصراعات وتقاطع المصالح. السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا، وخصوصا في مناطق الفشقة والقضارف والنيل الأزرق. والخطر الأكبر هو أنه يتحول السودان من دولة متأثرة بالحرب الإثيوبية إلى طرف داخل شبكة صراع إقليمية متداخلة، احتمال تدخل الأطراف خارجية عسكريا في الحرب الإثيوبية وارد، لكن ده ما السيناريو الوحيد وما ممكن التأكيد عليه أنه هو حيحصل بلا شك. الأخطر هو أنه يبدأ التدخل بصورة غير مباشرة على شكل تمويل وتسليح وتدريب ودعم بمعينات عسكرية من طائرات مسيرة أو استخدام أراضي مجاورة. وإذا توسعت الحرب وارتبطت بمواجهات بين إثيوبيا وإريتريا أو بالصراع السوداني، فده بيخلي الانتقال للتدخل العسكري المباشر أكثر احتمال. عشان كده منع تدويل الحرب بيبدأ بمنع تحويل الحدود لممر للسلاح والمقاتلين. الكلفة الإنسانية هتكون هائلة جدا، لأن إثيوبيا بتدخل أي تصعيد جديد وهي بتحمل أصلا أعباء إنسانية ضخمة، في ملايين بيحتاجوا لمساعدات وملايين من النازحين، ومناطق زي تيغراي وأمهرة وعفر لسه ما تعافت من آثار الحرب السابقة. وواضح أن الأمم المتحدة بدأت بالفعل التحذير من التصعيد الجديد، لأنه حيزيد الاحتياجات ويعطل وصول المساعدات، وأي حرب واسعة بتعني نزوح جديد ونقص في الغذاء والدواء وانهيار إضافي للخدمات. المجتمع الدولي بيتحرك على الأرجح دبلوماسيا وإنسانيا، لكن السؤال هو مدى سرعة وفعالية التحرك ده. الأمم المتحدة دعت بالفعل لوقف التصعيد وحماية المدنيين واستئناف الحوار، والاتحاد الأفريقي بيعمل على إعادة الأطراف للمسار السياسي، لكن التجربة الواقعية في المنطقة أظهرت أن الاستجابة الدولية ممكن تتأخر وما بتجي إلا عندما تتحول الأزمة لتهديد إقليمي واسع. عشان كده ما مفروض انتظار التدخل الدولي بعد اندلاع الحرب، المطلوب ضغط دبلوماسي وقائي عاجل الآن. الخطر الحقيقي مش في اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا وبس، وإنما في تلاقي الحرب الإثيوبية مع الحرب السودانية والتوترات في البحر الأحمر. وإذا حدث التداخل ده ما بتكون الأزمة الإثيوبية أو سودانية فقط، بل ممكن تتحول لأزمة إقليمية واسعة، وحتكون كلفة تأخر الوساطة أكبر بكثير من كلفة التحرك العاجل الآن.
1: أثارت جلسات محاكمة المحامي محمد عز الدين في بور السودان الكثير من ردود الفعل وسط القانونيين، حيث اتهم القاضي بأنه لا يريد ولا يرغب في إجراء محاكمة عادلة بحق محمد عز الدين، وأن الخلية الأمنية تتحكم في جهاز العدالة. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الخبير القانوني الأستاذ معز حضرة المحامي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجا. حدث اليوم عن محاكمة المحامي محمد عز الدين كنموذج للمحاكمة غير العادلة للانتهاكات القانونية التي مورست في هذه المحاكمة. للأسف الشديد منذ انقلاب البرهان في 21 انتهكت كل الحقوق الأساسية، ظهرت كوادر النظام السابق وتمت يعني الرجوع إلى النيابة وإلى أجهزة العدالة وإلى القضاء. والانتكاس الأكبر بعد حرب 15 أبريل انتهكت كل المبادئ القانونية التي يعني كانت تسود في السودان. من أخطر ما ظهر من الأجسام الغريبة التي ظهرت في الفترة السابقة ما سمي بالخلية الأمنية، وهي خليط من الإسلاموين من ضباط الجيش وضباط الشرطة وجهاز الأمن وبعض الميليشيات والأمن الطلابي. وللأسف هذه الخلية الأمنية لا وجود لها في القانون، لا قانون إجراءات الجنائية الذي ينظم الغبط والحبس، لا يوجد هذا الجسم. هذا الجسم للأسف الشديد يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، يعني كمثال في بورسودان يعمل تحت أمر قائد المنطقة العسكرية، في الشمالية يعمل هذا الجسم تحت أمر قائد المنطقة العسكرية. هذا الجسم الهلامي الشاذ الغير شرعي لديه سجون خاصة، أصبح هو يمثل بعبع للمواطنين عندما يقول له أن الخلية الأمنية تزعل عنه أو تتحرى عنه، هذا بعبع. بل حتى الشارع الذي توجد به يعني مباني الخلية الأمنية المواطنين السودانيين يهابون أن يمشوا فيه، لأنه يمكن أن يقبض عليك لمدة سنة سنتين تعذيب، لا يحق لأي محامي أن يقابلك. النيابة ليس لديها الحق في مخاطبة الخلية الأمنية ولا الغضاء، لأنه قانونا الشرطة لديها الحق في حبس أي متهم 24 ساعة، النيابة لديها الحق في حبس المتهم 3 أيام، ما زاد عن ذلك يجب أن يكون بموافقة السلطة القضائية. لكن للأسف الشديد خلية الأمنية هذا الجسم الغريب الغير شرعي غير قانوني يقوم باحتغال كل الناشطين، كل لجان المقاومة، كل من يقول لا للحرب ويقوم بالغبط. بل يعني وصلت أنه تصفية حسابات قديمة ما بين بعض الأسر والأشخاص، إذا لديك شخص لديك معه مشكلة أو حتى يعني أزمة من قبل 10-20 سنة تقوم بإبلاغ الخلية الأمنية، يأتون ويساومونه، يا إما أن يدفع وإما أن يبقى في الخلية الأمنية. وهنالك ضحايا كثر، بل منهم من مات في سجون هذه الخلية الأمنية، وهي سجون غير شرعية وغير يعني خاضعة لسلطة النيابة والقضاء في التفتيش. محمد عز الدين كمحامي هو ناشط عمل من ضمن محامين الطوارئ ليام مغاومة، استهدف عندما أتى لبورسودان لعلاج والده، استهدف لأنه دونه أعين في لولا النظام السابق رأته، فاعتقلوه لأكثر من سنة لم يقدموه لمحاكمة، فتحت ضده البلاغات المعهودة التي لا أساس لها، المادة 50-51 تغويض النظام الدستوري إثارة الحرب ضد الدولة. بعد ضغوط كثيرة جدا أخيرا قبل شهور تم تحويله إلى المحكمة، لأنه القضية لا تقوم على بيانات على أساس قانون سليم. القاضي لم يكن جادا أو راغبا في محاكمة عادلة، وبالتالي غاب الشاكي عدة مرات. في هذه الأشياء عندما الشاكي يكون معلنا ويغيب، يا يتم حفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهم أو شطب البلاغ. لكن الغادي يفترض الذي أن يكون محايدا لم يكن محايدا، لأنه ما بدر منه في الفترة السابقة عندما المحامي عز الدين في السجواب ذكر أنه تم تعذيبه، ذكر له عبارة قريبة، قال له إذا أصلا أنت تعرضت لمثل هذا التعذيب لماذا لم تمت؟ ده كلام يعني مجرم من غاضي أن يقول لمثل هذا الكلام، وده هنا فقط حياده ويجب أن يتنحى. لكن للأسف الآن نحن لا توجد لدينا سلطة قضائية ولا توجد لدينا نيابة، بل الغضاء الشرفاء الذين قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية في المواد 50-51 تم إيقافهم عن العمل. أنا أعرف عدد من الغضاء الشرفاء قاموا بشطب بلاغات الخلية الأمنية تم إيقافهم عن العمل، وهم الآن يتعرضون للتحقيق، وده شيء مؤسف يدل على انهيار العدالة في السودان بصورة حتى لم تكن موجودة في ظل النظام السابق. الآن احتغال غير مشروع، قتل خارج القانون تقوم به الخلية الأمنية. هذا القاضي الذي يحاكم المحامي محمد عز الدين، ما يقوم به أثناء الجلسة وأثناء المحاكمة، يعني إن كانت لدينا سلطة قضائية حقيقية يجب هذا القاضي أن يوقف ويحاكم ويقدم إلى مجلس محاسبة، لكن للأسف الشديد لم تتم أي إجراء ضده.
1: أعلنت الشرطة عن مستجدات وتطورات أمنية في عدد من القضايا التي تتعلق باستمرار تلقي منصة البلاغات الإلكترونية المزيد من البلاغات بشأن المفقودين واستمرار طيران الشرطة في مراقبة الحدود والمعابر. حول هذه المستجدات تحدث لدبنجا العميد فتح الرحمن التوم المتحدث باسم الشرطة.
8: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور عليهم من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة حتى يتم تسديد هذه البلاغات متى ما تم العثور على هؤلاء المفقودين. فيما يتعلق بالمضبوطات هنالك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645. يتم فحص هياكل هذه السيارات بواسطة الأدلة الجنائية وبواسطة نظام المرور، ويتم عمل كشوفات دورية وتنشر في المنصات الرسمية. يتواصل أصحاب هذه المركبات مع ليان المعنية بتسليم السيارات عبر النيابة والجهاز الغذائي، ويتم تسليمهم سياراتهم متى ما تعرفوا عليها، والعمل مستمر في تجميع متبقي السيارات الموجودة داخل ولاية الخرطوم. هناك حملات مستمرة، هناك طوف في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم، هناك أطواف في كل الولايات. تعمل هذه الأطواف المشتركة التي تضم القوات المسلحة وجهاز المخابرات وقوات الشرطة، تعمل على تعزيز عملية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، تضبط من وقت لآخر أشخاص مطلوبين للعدالة ومجرمين، وتستريد منهوبات ما يتعلق بمنتحلي صفة القوات النظامية. من وقت لآخر يتم أفراد ينتحلون صفة القوات النظامية ويتم تقديمهم للعدالة. لا توجد مكاتب الآن تعمل داخل ولاية الخرطوم في تجنيد أو في إدارة نشاط غير مشروع فيما يتعلق بتجنيد للقوات النظامية. تم إغلاق جميع المكاتب في وقت سابق من العام 2025. خطة نشر كاميرات المراقبة خطة مستمرة لتغطي كل ولاية الخرطوم. كاميرات رسمية يتم نشرها بواسطة الأجهزة النظامية، وكاميرات أخرى يتم تركيبها بواسطة أصحاب المتاجر ورواد الأعمال في أماكن إدارة أنشطتهم، حتى تساعد القوات النظامية وقوات الشرطة في ضبط وتوقيف المجرمين. مستمر استخدام المسيرات في مراقبة كل الحدود وكل المعابر، هناك 8 معابر بها مراقبة مستمرة عبر دوريات للطيران المسير، وطيران الشرطة يعمل الآن في عدد من الولايات بالتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية.
1: أوضح أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية بأن الهدف الرئيسي لمشروعهم المسمى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير يتمثل في زيادة تأثير الشباب ومشاركتهم الفاعلة في عملية السلام بالسودان. المزيد من التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
5: الورشة اللي نحن عملناها في بداية الشهر ده كانت هي من أنشطة مشروع، المشروع هو اسمه الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير. الهدف بتاعه إنه يزيد تأثير الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام في السودان. المشروع بدأ بإنه عمل ورقة بحثية هي دراسة مقارنة لاتفاقيات بتاعة سلام سابقة، 4 اتفاقيات، هي اتفاقية السلام الشامل في 2005، واتفاقية أبوجا في 2006، واتفاقية الدوحة في 2011، واتفاقية السلام جوبا في 2020. وكان الغرض منها إنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت إن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعة يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعة الشباب اللي بيشاركوا نفسهم. فالورشة كان غرض منها إنها تدرب الشباب تدريب مكثف على مناهج التفاوض والوساطة والتأثير والمناصرة، وكذلك تديهم حضرات نظرية حول التحليل السياسي وتحليل الصراع وتحليل الأطراف والتحليل الجيوسياسي، لأنه كذلك واحدة من الحاجات إنه ضروري هم يعرفوا الجغرافيا السياسية كيف بتلعب أدوار مختلفة في عمليات الحروب، وبالتالي برضو أثناء التفاوض للسلام يعني. ده كان الغرض من التدريب، والتدريب تم. كذلك يوم الاثنين الماضي يعني إحنا عملنا منتدى فيه تم استعراض الورقة بتاعة الشباب والسلام الحضور إلى التأثير، والورقة فيها توصيات مهمة جدا متعلقة بمشاركة الشباب في عهد السلام، تتكلم عن ضرورة الشباب نفسهم يتم النظر لهم بزوايا مختلفة لأنهم ما كتلة متجانسة. كذلك طرح السؤال التنظيم عند الشباب، إلى أي مدى الشباب هم منظمين وعندهم كتلة واحدة وبالتالي هم قادرين يعملوا التأثير المطلوب. وكذلك طرحت البرامج نفسها بتاعت التنظيمات السياسية، إلى أي مدى هي برامج بتستوعب الشباب وهم موجودين في الخارطة بتاعته وبالتالي هم حاضرين عبرها في عمليات السلام يعني. كذلك اقترحت منهجية لمشاركة المواطنين في العمليات دي لأنه فجوة كبيرة كذلك في مشاركتهم، والمنهجية دي منها الشبكة بتطور حاليا في آلية لمراقبة عمليات السلام، والآلية دي واحدة من أهدافها إنها تخلق قناة بتاعت اتصال مع المواطنين في الأرض، والقناة دي من شأنها توفر المعلومات المتعلقة بعمليات السلام للمواطنين وكذلك تنقل انطباعاتهم وتعليقاتهم للأطراف اللي بتتفاوض وللمنظومات السياسية اللي بيكون جزء من العملية السياسية عشان يتم تضمين الآراء دي في النقاشات يعني. وده بدور بيوفر يعني مهمتين، المهمة الأولى إنه بيوفر معلومات للمواطنين وبنقول لهم ما يدور وبالتالي هم بيكونوا جزء من العملية وعندهم معرفة بها، وكذلك بشعرهم بملكيتها، وده بيعزز آليات المراقبة والحماية فيما بعد للتنفيذ. والمهمة الثانية إنه كذلك بيمثل ضغط على الأطراف المتفاوضة لأنه بنقول لهم بشفافية وصراحة توجهات ومطالب وطموحات السودانيين ويجب أنهم يلتزموا بها يعني. فدي الشيء اللي بنعمله حاليا في الشبكة الشباب المراقبة المدنية، وده جزء من الدور بتاعنا لأنه واحدة من برامجنا هي الحوكمة، جزء منها كذلك السلام وجزء منها أجندة الشباب، والمشروع بدور حول البرامج دي يعني. والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية ويكون هي ملتزمة بالأدوار دي وبتعمل عليها يعني بشكل يعني منهجي وصارم وكده، وكذلك يعني بتحاول تنتقل من مجرى التنظير للكتابة لأن الكتابة والتوثيق كذلك واحدة من الأدوات المهمة لتغيد التجارب ونقدها بصورة منهجية. شكرا جزيلا.
1: قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة، ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. حول الأوضاع في المركز الآن أضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
6: في البداية نرحب راديو دبنجا. حقيقة مركز غسيل الكلى النيانة هو مركز رئيسي على مستوى ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان الغربية، يعني جنوب كردفان غرب كردفان، كان الفترات السابقة والآن مغطي المرضى بتاع الولايات المذكورة دي كلها يعني. عدد الماكينات العاملة سابقا كان يعني عدد الماكينات تقريبا زي 5 أو 4 ماكينات بعد التعطل يعني آخر مرحلة واحدة من الماكينات، لكن بفضل الله الوزارة الصحة الاتحادية في حكومة التأسيس جابت 3 ماكينة جديدة وتمت رفع عدد الماكينات العاملة إلى 7 ماكينة، ودي يعني قلل من الانتظار المرضى وتقدس بتاع المرضى بالنسبة للعمليات الغسيل يعني. نحن حسنا في الوضع الراهن من حيث الماكينات يعني في راحة يعني شديد. عدد المرضى حقيقة تقلصت كثير يعني، معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضو عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي شريك على الخرطوم يعني. دي الوضع الراهن يعني. عندنا عدد الهسة المواصلين الغسيل أو عدد المرضى يعني 23 مريض، وهي طبعا قابل للزيادة يعني، يعني كل أسبوع ما لا يزيد من الدخول الجديد، يعني أقل حاجة بين 3 إلى 4 مريض، يعني دي يعني ده ظهور جديد. بعد شهر أو شهرين هيرفع العدد ل45، نفس العدد القديم، يعني يرتفع العدد لنفس العدد يعني كان قديمة قبل مثلا شهر كان عندنا 45 مريض. المستهلكات الغسيل مع الماكينات الغسيل اللي جاءت من وزارة الصحة الاتحادية حكومة التأسيس جاءت معه جزء من المستهلكات الخاصة بالماكينات الفريزينيس الصوديوم بيكربونات وعدد كمية بسيطة من المحلول الأسيد قرب على الانتهاء يعني. وأما في الوصل والصوديوم بيكربونات دي كلها هسه المريض بيشتريها يعني. المريض بيشتريها من الخارج المركز يعني ما متوفرة في المركز، ونتمنى يعني تتوفر في الفترة الجاية دي كل المستهلكات الغسيل بصورة تكون مجانية يعني. حوافز العاملين والله هي مبلغ بسيط جدا بالنسبة لنا، يعني مبلغ كله 5 مليون جنيه للمركز كله للعاملين، والمركز طبعا ما عنده أي ميزانية أخرى للتسيير ولا لهناي، بس فقط معتمد على بيسموه الإعاشة والترحيل حق العاملين. 5 مليون دي يعني تتقسم على العاملين فقط يعني. بعد ذاك المركز بعد مرات تعمل بالدوامين، حتى الدوام الإضافي ما فيها حوافز للعاملين، ونتمنى الوزارة في الفترات الجاية تتكفل بالحوافز العاملين الورديات الإضافية وكذا، إذا كان في نبتشات إضافية وكذا تتكفل بها إن شاء الله. أما بالنسبة للالتزام الوالي كان بالنسبة لصيانة الماكينات صحيح هو أوفى بالتزامه، لكن طلبنا الإزبيرات من الشركة، وتقريبا هو الإزبيرات في الطريق يعني، لو وصلت أقلعه هيصين لنا زي 3 ماكينات إضافية، ممكن نخفص نعمل قفزة من 7 ماكينات ل10 ماكينات، ودي حاجة طيبة يعني.
1: بهذا أعزائي تنتهي جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوب لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض، وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقع بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1,000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة بأم درمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمر. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشين بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وعندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل. كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين، أشخاص المفقودين، هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة، أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات، هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرة طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كله 10 يوم مرتين، ما بتجي. السيجار من البنزين بـ 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلا أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات إن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان إن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربعة، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية. وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات. ويضيف المفتي أن تواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025. أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
8: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال أن بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23

0: مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية بنين 23 دكان، مدرسة دهب عبد الجابر بنات فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التوغول بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة، طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش، مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة، مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاد المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو، ودرء كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا:
3: السيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية، تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين لا داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبدالله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وزال خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا أن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل،

0: كما في محلية المالحة ودر زغاوة وكتم ومستري وسربة إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دابنغا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، انه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشه الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرمجيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرمجيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة مدفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في مدينة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السيف بتاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلس فيجن، وورلس فيجن خرج من هذا المركز السيف والآن المركز السيف متوقف تماما.
1: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان الدواء والغذاء من وين، والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا كون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبراره بتاعت تبدا اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
2: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنزل MC برضو قدم لنا كاش، ومنزمة أهوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا، تقريبا إنه وورلد فيشن كان قدم لنا 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرمجية الإدارية، ووحدة كرمجية الإدارية أخذت فيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجية الإدارية.
1: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
2: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخرين تماما.
1: شكرا لأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا لنا نلتقي بسيد عبد الله أحمد أجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية.
2: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
2: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كامل عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط، المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
2: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
2: والله الوضع الصحي في وحدة البنجلية الإدارية يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
1: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والي الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه، وهي الوحده الام. استاذ والي الدين اهلا ومرحبا بك.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والي الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
3: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
3: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه، من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او مدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
1: طيب استاذ والي الدين، يعني الخريف كيف في هذا الان في هذه المنطقه؟
3: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، فلذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للأمم المتحدة، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفذت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها هشائش زي التماليق وغيرها من الهشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة.
1: طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟
3: فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامنة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل حدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
4: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان، نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده، كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الوضع الاقتصادية كيف؟
4: طيب وحدة قرى البشة الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشة الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشة، نسبة المطر في وحدة قرى البشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور، البسمة في بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل، سيدة جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشة الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشة؟
4: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشة، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى البشة في قرى البشة الأم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدي النتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في دكتور بشر الإدارية أكثر لقاء غيرين بنعالج كنيالة وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام وبنمشي شنقل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد بنعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
4: في وحدة خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في وحدة خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بتكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
4: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو مش اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، أول شيء اللي جار غالي الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر إنه يقفل الطبلية؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأيي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار لراديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. الأمم المتحدة تطالب بتمويل إضافي للوصول إلى أكثر من 20 مليون شخص في السودان. أوتشا خطة الاستجابة الإنسانية للسودان ممولة بأقل من 43% بعد تلقي 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار مطلوبة لعام 2026. الأمم المتحدة نقص التمويل يهدد إمدادات المياه ل 9000 أسرة في الأبيض وينذر بتراجع الخدمة ل 150 ألف شخص في طويلة. محللون يحذرون من تداعيات تصاعد القتال في أثيوبيا على السودان. منتدى يناقش فجوة مشاركة الشباب في اتفاقيات السلام 2005 و2020 ويطرح آلية لمراقبة مسار السلام. تجميع 18,645 مركبة منهوبة في 55 موقعا بالخرطوم وفحصها تمهيدا لتسليمها لأصحابها. الشرطة بلاغات المفقودين لم تتجاوز 1000 بلاغ حتى الآن. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في مدرمان وسط توقف عدد منها عن البيع منذ 5 أيام. مواطنون محطات في مدرمان تغلق رغم توفر الوقود وسط حديث عن تسعيرة جديدة للوقود. مواطنون في الصورة في مدرمان يشكون انقطاع المياه لساعات بسبب عطل كهربائي. الموارد المعدنية تعلن ضبط مواد وأدوات للتعدين العشوائي في تولودي وفتح بلاغات. ناشطون حملة إزالة مخالفات التعدين في التقولة تستهدف الأفراد وتتجنب الجهات ذات النفوذ. ناشطون اعتقال 12 شابا من مناهضي التعدين في تولودي واحتجازهم بزنازين الفرقة العاشرة لأكثر من شهرين قبل إطلاق سراحهم. مواطنون في سالمين بالقضارف يشكون أضرار التعدين غير الرسمي على المراعي والمساكين. مسلحون مجهولون يختطفون شابا من مزرعته في ميرشينغ بجنوب دارفور وسط ترجيحات بطلب فدية مالية. 26 مطبخا خارج الخدمة في معسكر كرياندانغو بأوغندا وسط احتياجات غذائية تتجاوز 100 مليون شيلينغ شهريا. قاضي ببورسودان يتنحى عن قضية محمد عز الدين لكونه أقيل بقرار من لجنة إزالة التمكين. قاضي محكمة السيانيد بوادي حلفة يمنع المواطنين من حضور الجلسة الثانية في قضية متهم فيها أفراد من شرطة التعدين وسط انتشار أمني. البرهان يجري اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإماراتي إلى الرياض.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مسلحون يختطفون مواطنا في جنوب دارفور، ومخاطر تواجه خدمات نقل المياه في الأبيض وطويلة بسبب نقص التمويل. سليم إسحاق تدعو لتعريف واضح لتهمة التعاون التي تواجهها عدد من النساء، والشرطة تسجل نحو 1000 بلاغ للمفقودين. توقف 26 مطبخا للاجئين في كريندانغو في أوغندا، وأزمة وقود حادة في الخرطوم وكسلا. الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، ودراسة تحذر من مخاطر الجفاف في ولايتي شمال وغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف مسلحون مجهولون المواطن مجاهد بدوي محمد طاهر يوم الثلاثاء بمنطقة جرف بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إنه مسلحين مجهولين يستقلون عربة دبل كاب اختطفوا المواطن من مزرعته بمنطقة جرف حوالي 65 كيلومترا شمال نيالا على طريق نيالا الفاشر. وأضاف آدم أوباما مدير منظمة ضحايا دارفور في هذا الخصوص:
1: إن حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان الموافق 29 سبتمبر 2026، المجموعة المسلحة ملثمين ويرتدون زي مدني قاموا باختطاف المواطن مجاهد البالغ من العمر 24 عام، ومجاهد هو مواطن موجود في مزرعته ولديه بابور للحراثة.
0: قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان سليم إسحاق الشريف إن تهمة التعاون الموجهة لعدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل خاصة في ظل ظروف الحرب. وقالت إسحاق لراديو دبنج إن رئيس مجلس السيادة وجه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات تمهيدا لإطلاق سراح بعضهن، مؤكدة أهمية النظر إلى قضية التعاون في سياق ظروف الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتهام بالتعاون ده هي بس الحيثيات حقتها، يعني نحن هسي المثل اللي قاله رئيس مجلس السيادة في قصة التعاون دي هو يعني قادر يفهم إنه في ناس في وقت من الأوقات ما كان عندهم طريقة وما عندهم الإرادة، يعني زول في تحت السلاح ما عنده إرادة يقول لا يقول نعم يقول شنو يقول كده، ف يعني هو ده ذاته يقدر يحصل له ديفينيشن لمسألة التعاون، يعني شو هل الأشكال شو. مرات بتحس إنه في حاجات فيها بلاغات كيدية كذلك، يعني ممكن تكون خلافات داخل كده كده، يعني ما داخل مجتمع معين فقرر إنه زول ده والله يلصقوا له.
0: وأوضحت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إنه هناك حاجة إلى تفعيل النصوص التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات التي لديهن أطفال، وكذلك في القضايا والجنوح البسيطة، موضحة إنه هذه الإجراءات موجودة منذ عام 2020 لكنها لم تفعل بصورة كافية. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تعرض نقل المياه بالصحاريج في موقع النزوح في الميناء البري في الأبيض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص التمويل، كما توقع أن ينخفض نقل المياه بالصحاريج في طويلة بشمال دارفور بشكل حاد في الأشهر المقبلة إذ لم يتم تلقي تمويل إضافي. أوضح متعاملون بالنقد الأجنبي إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بلغ حوالي 8250 جنيها. من جهته عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الخرطوم لمتابعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية، كما ناقش اجتماع للجنة استبدال العملة ضوابط وآليات استيراد السيارات الخاصة بالمغتربين والشركات والمبتعثين. وأضاف وزير الإعلام خالد العزر في هذا الخصوص:
3: حيث قدم وزير العدل تنويرا حول القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار وسعر الصرف واستقرار العملة الوطنية. أيضا ناقش الاجتماع سياسات تصدير الذهب.
0: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنج إن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات المفقودين استقبلت العديد من البلاغات، مشيرا إلى أن العدد تجاوز الرقم السابق لكنه لم يتجاوز 1000 بلاغ عن الأشخاص المفقودين. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي ممن بلغ عن فقدانهم حتى الآن، مؤكدا أن معظم المفقودين محتجزون لدي قوات الدعم السريع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشرطة تواصل التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق ببلاغات المفقودين أشخاص المفقودين هنالك زيادة طفيفة من الرقم السابق، حيث لم تتجاوز البلاغات 1000 بلاغ في أشخاص مفقودين. لم يتم العثور على أي من الذين تم التبليغ بفقدانهم. بالتأكيد معظم المفقودين محجوزين لدى الدعم السريع. تواصل السلطات التحري في بلاغات المفقودين تحت إشراف النيابة.
0: وحول جهود الشرطة أكد العميد فتح الرحمن التوم أن الشرطة مستمرة في استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود والمعابر كافة، مشيرا إلى وجود 8 معابر خاضعة للمراقبة المستمرة عبر دوريات الطيران المسير. وأضاف أن طيران الشرطة يعمل حاليا في عدد من الولايات للتغطية الجوية للأحداث والأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمضبوطات، قال العميد التوم أن هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي ضبطت بعد نهبها وفقدان جزء كبير من أجزائها داخل ولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: فيما يتعلق بالمضبوطات هناك زيادة كبيرة جدا في عدد السيارات التي تم ضبطها، وهي منهوبة تماما، فقدت كثير من أجزاء داخل ولاية الخرطوم. هنالك 55 مكان لتجميع هذه السيارات، حيث بلغت السيارات التي تم تجميعها 18,645.
0: اشتكى مواطنون في أم درمان من استمرار أزمة الوقود لعدة أيام وسط إغلاق عدد من محطات الخدمة رغم توفر البنزين فيها. ورصد راديو دبنجا صفوفا طويلة من المركبات أمام طرمبة وادي سندس بالقلعة على الطريق الفاصل بين الثور الحار 10 والقلعة في ظل استمرار أزمة الوقود في أم درمان. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن الأزمة مستمرة منذ نحو 5 أيام، وإن بعض المحطات تتوقف عن البيع لساعات طويلة. وأضاف مواطن من أم درمان في هذا الخصوص:
5: فكل الطرمبات فيها بنزين لكن بتقفل، يعني بتقول لك ما أقدر أشتغل، أنت غصبا عنك بتطلع عربيتك بتمشي. يعني الأزمة دي لها 5 يوم، 5 يوم الناس ما جايبة خبرها طبعا، 5 يوم يعني الليلة الناس دي آمنت، في نفس الوقت الناس دي واقفة في الطرمبة بالساعات وبنكك ما شغال لحد اللحظة. فوضع زي الزفت، وضع سيء جدا جدا، وضع ما مبشر كله كله. فما ممكن الأزمة تكون في الأسبوع 3 مرات والزيادة في كل 10 يوم مرتين، ما بتجي. السجار والبنزين بي 35 واحتمال مع الزيادة يبقى 41، وهم لو ما وصلوا 50 ما بيرتاح.
0: وفي شرق السودان تشهد مدينة كسلة أزمة وقود حادة مع عودة صفوف السيارات الطويلة وتوقف عدد كبير من محطات الوقود. وأشار مواطنون إلى أن سعر جالون البنزين بالسوق الأسود بلغ 80,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل البنزين والجازولين. وناشد المواطنون حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومنع الجراكنات وتقنين دخول المركبات غير المقننة للطرمبات وضبط السوق الأسود. شكى مواطنون في منطقة الصورة بأم درمان من انقطاع إمدادات المياه منذ أمس الثلاثاء، فيما قال مصدر في مياه الثورات لراديو دبنج أن الخدمة عادت صباح اليوم الأربعاء بعد توقف استمر لساعات بسبب مشكلة في الكهرباء بالمحطة الرئيسية. وقال مواطن من الثورات أن المياه التي تصل إلى المنطقة من محطة المنارة لم تعمل خلال الليلة كالمعتادة، مشيرا إلى أن عددا من الخطوط شهد انقطاعا في الإمداد منذ أمس. قال المدير المكلف لمركز غسيل الكلى بجنوب دارفور المهندس الطبي حامد موسى سليمان أن المركز استعاد جزءا من قدرته التشغيلية بعد دخول 3 ماكينات غسيل جديدة للخدمة ليرتفع عدد الماكينات العاملة إلى 7. وأشار إلى أن عدد المرضى المتلقين للخدمة تراجع خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 23 مريضا مقارنة بنحو 45 مريضا في السابق بسبب نقص محاليل ومستهلكات الغسيل، ما دفع عدد من المرضى إلى السفر بحثا عن العلاج. وأوضح أن المركز يحتاج لاختصاصي باطنية واختصاصي أمراض كلى وطبيب عمومي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني معظم المرضى بعدم توفر بتاع المحاليل الغسيل في الفترة الأخيرة دي، خاصة الأسيد كونسنتريت، وبرضه عدم توفر كامل للمستهلكات الغسيل الأربع، يعني خلت المرضى تمشي إرساليات، تسافر، تمشي جوبا، تمشي على الخرطوم.
0: أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية مع والي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلاله التأكيد على تضامن السودان مع المملكة وحرص الرياض على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السودانية، وجهز التواصل بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإمارات الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض بدعوة من نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين في تصريحات راديو دبنجا إنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الزيارة والاتصال الهاتفي، مؤكدا في الوقت ذاته إنه في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين السعودية والإمارات حول اليمن فإن ذلك سينعكس إيجابا على الملف السوداني. وأضاف تورشين في هذا الخصوص:
7: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يزع بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه.
0: ومن جانب آخر، لم يستبعد المحلل الدكتور أحمد المفتي تطرق الإمارات والسعودية لمستجدات الملف السعودي خلال المباحثات، ويضيف المفتي أن التواصل البرهان مع القيادة السعودية يركز بالأساس على مسارين رئيسيين هما الدعم الاقتصادي والإسناد العسكري. أظهرت نتائج الورشة البحثية التي قدمتها الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في ورشة منتدى الشباب والسلام في السودان من الحضور للتأثير حول مشاركة الشباب في اتفاقيات سياسية في الفترة من 2005 إلى 2025، أظهرت أن مشاركة الشباب كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية. وعز أحمد توم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في تصريح لراديو دبنجا ذلك إلى فجوة في المهارات والقدرات والمعارف لدى الشباب أنفسهم. وأضاف أحمد التوم الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا:
8: وكان الغرض منها أنه نقيس مشاركة الشباب وتأثيرهم في العمليات دي، والنتيجة كانت أن المشاركة يعني كانت ضعيفة جدا وتكاد تكون تمثيل رمزي، وكذلك التأثير ما كان بالحجم المطلوب يعني. وموضوع التأثير متعلق كذلك بمشكلة بتاعت يعني فجوة في المهارات والقدرات والمعارف بتاعت الشباب بيشاركوا نفسهم.
0: قال مؤسس الحراك الشعبي المطلبي في حلفة الجديدة عنتر حسن عبدون في تصريح لراديو دبنج أن مدارس حلفة الجديدة تضم نحو 305 محل استثمارية مقامة على أسوار عدد من المدارس الحكومية وسط مطالبات بمراجعة العقود والإيجارات ووقف الأنشطة التي يقال إنها لا تتناسب مع البيئة التعليمية. وأوضح أن عدد كبير من هذه المحل يعمل كورش حدادة وميكانيكا ومغاسل سيارات وصالونات، مشيرا إلى أن وجودها حول المدارس خاصة مدارس البنات يؤثر سلبا على البيئة المدرسية. وقال إنه بعض المحل والساحات الاستثمارية مؤجرة بمبالغ منخفضة للقاية مقارنة بالأسعار السائدة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: مدرسة فكري عبدون التجارية فيه 23 دكان، التجارية بنين فيه 92 دكان، مدرسة إشكيت فيه 39 دكان، مدرسة الأميرية بنات فيه 30 دكان، مدرسة محمد عيد بنات 41 دكان، حلفة الثانوية

0: فيه 49 دكان.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية بجنوب كردفان تنفيذ حملة لإزالة المخلفات التعدينية بمنجم التبولة بمحافظة تلودي بهدف الحد من الممارسات العشوائية وحماية البيئة وصحة الإنسان. في المقابل قال ناشطون لراديو دبنجا إن الحملة واجهت صعوبات تمثلت في منع وصول فرقها إلى المواقع الحقيقية للأنشطة التعدينية والتي تسيطر عليها قوات مساندة للجيش. شكى مواطنون من منطقة سالمين في محلية قلع النهل في ولاية القضارف من الأضرار المترتبة على النشاط التعديني غير الرسمي في المنطقة. طالت المراعي والمساكن ومصادر كسب العيش مشيرين إلى أن الأمر يهدد حقوق المواطنين وسلامتهم ويؤثر سلبا في السلم الاجتماعي بالمنطقة. وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل ووقف أي نشاط تعديني غير قانوني والتحقق من أوضاع التعدين في المنطقة مع ضرورة التشاور مع أهل المنطقة قبل السماح بأي نشاط يؤثر في أراضيهم ومواردهم. توقف 26 مطبخا يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية من المخازن وتراجع الدعم المقدم لها، فيما تقدر تكلفة التشغيل بنحو 100 مليون شلن أوغندي شهريا. وقال سكرتير المطابخ في كرياندانغو معتصم أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن المطابخ توقفت بالكامل بسبب عدم توفر المواد الغذائية، موضحا إنها كانت تقدم وجبة يومية للاجئين وتسهم في تخفيف حدة الجوع والحد من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص
2: بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة الرمق الجوع الموجود في كرياندانغو ودارع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير.
1: قرر قاضي محكمة جنايات وادي حلفة بالولاية الشمالية عبد السلام صالح شمو منع المواطنين أصحاب المصلحة من دخول القاعة وحضور الجلسة الثانية في محكمة السيانيد المتهم فيها أفراد الأجهزة النظامية. وطوقت قوات من الشرطة مقر المحكمة وسط تجمع كبير من الأهالي معظم من الشباب. وقال القيادي المدني محمد الفاتح لراديو دبنجا إن مجموعة من الشباب تجمهروا أمام المحكمة بعد أن تم منع الحضور من الدخول إلى الجلسة. وأضاف قائلا
3: سيانيد المتورطين فيها بعض الأجهزة النظامية، فاتفاجأنا أنه محكمة محاصرة بالقوات النظامية وقوات شرطة التعدين اللي فيها أصلا جهات متورطة من شرطة التعدين ذاتها في القضية. تم منع الحضور أو الشباب والمتجمهرين إلى داخل المحكمة.
1: وفي اتجاه آخر انسحب قاضي محكمة جنايات بورسودان عماد محمد عبدالله من السير في إجراءات محاكمة المحامي والمدافع الحقوقي محمد عز الدين بعد أن علم أن المتهم ينتمي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، وزال خشية التأثير على حيادته كونه تعرض للإقالة من قبل لجنة إزالة التمكين في الفترة الانتقالية. وفي الأثناء تم القبض على الشاكي وهو من الخلية الأمنية وإحضاره للجلسة من قبل الاستخبارات العسكرية تنفيذا لأمر سابق من القاضي. حذر محللون سياسيون من خطورة استمرار القتال في أثيوبيا واتساع التحالفات المسلحة وتزايد التوترات بين أثيوبيا وأريتريا على السودان. وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه لراديو دبنج إن السودان وهو الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد في أثيوبيا، محذرا من زيادة حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود وتنشيط شبكات السلاح والتهريب، ونبه إلى مخاطر تداخل جبهات الحرب في السودان وأثيوبيا، مبينا إن الخطر الأكبر هو تحول السودان من دولة متأثرة إلى طرف مباشر في شبكة صراع إقليمية. وأضاف في هذا الخصوص
4: السودان طبعا هو من أكثر الدول عرضة لتداعيات أي تصعيد في إثيوبيا، لأنه قد تتزايد حركة اللاجئين والنزوح عبر الحدود، وممكن تنشط شبكات السلاح والتهريب، وممكن أنه تتداخل جبهات الحرب في السودان وإثيوبيا.
1: أعلن مركز التغيير الإنساني في تقرير أن ولاية شمال وغرب دارفور شهدتا جفافا كاملا وتلفا شاملا للمحاصيل، كما في محلية المالحة ودرزغاوة وكتم ومستري وسربة، إلى جانب جفاف أجزاء واسعة من وسط وجنوب دارفور. وأشار التقرير إلى بعض المزارعين اضطروا لتغيير نمط الزراعة، كما أشار التقرير إلى تأثير

0: الجفاف على الثروة الحيوانية ومياه الشرب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة الاتحادية لحملة الاستجابة لوباء الدفتيريا بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان عن تطعيم 100,678 شخصا خلال يومين من انطلاقة الحملة، وأشارت إلى أن العدد المستهدف الكلي يبلغ 281,259 شخصا وسط الأعمار من 5 إلى 20 عاما. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان. يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في الجدار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الأخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الأخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هذه الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
3: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
4: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
3: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
4: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مر به هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
3: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول الناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
4: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي ساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والصم أو الطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس وناس ريد ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
3: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
4: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل شيء، تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
3: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
4: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخذ لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟
3: ايوه
4: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم، والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصوره الافريقي العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى اشجار معمره توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فنحن نتكلم عن اشجار دارينا ان تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا، وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض، وهي تمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
3: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسكوا سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
4: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب، يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حمايته ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات دي شنو؟ شكرا.
3: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
4: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. على راديو دبنجا
5: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المنطقة.
7: حقيقة وحدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل إدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشي وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة كرم جيل إدارية.
6: سيد الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
7: المياه في وحدة كرم جيل إدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مدخات داخل منطقة كرم جيل، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة كرم جيل، واحد شغالة والواحد متأكدة.
6: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
7: والله إلا الصحة في وحدة كرم جيل إدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السيف بتاع كرم جيل واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز سي، والآن مركز سي متوقف تماما.
6: طيب سيد الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
7: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بيجا شغلنا ما في محلية نتيجة أو في وحدة كرم جيل إدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرم جيل إنه حلبون الدليل يعني إنه ما عارفين إن يدعوكم الغذاء من وين، والآن في جملة المواطنين والله يعني إهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الآن الناس لقوا إنه يأكل الأمبرارة بتاعت تبدأ اللي هو معروف، وجزء من الناس بتأكل التمليكة، والآن والله الناس اتفتحين ما عارفين يدقوا غذاء من وين إن شاء الله.
6: طيب المنظمات العادله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
7: والله في منظمات، في منظمات NRC كان قدم لنا كاش، ومنظمه MC برضو قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضو قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا، تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وMC قال 200 مستفيد لوحدة كرم جيل إدارية، ووحدة كرم جيل أخذت فيها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرم جيل إدارية.
6: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوطأ الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
7: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرم جيل إدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستقرين تماما.
6: شكرا لأمدة حيدر، يعني نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أننا نلتقي بسيد عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
7: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر وداء الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع والمواطن والله تعبان كله التعب إن شاء الله.
6: رسالتك شنو للمنظمات العامل في مجال الحقل الإنساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد؟
7: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجودة على مستوى السودان إنه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، إنه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الأمطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب إنه ده الشهر الأخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق أي شيء، والنخل لجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
6: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
7: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30,000 جنيه و 35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
6: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
7: والله الوضع الصحي في وحدة البنك الجديد الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي وأحيانا ما تلقى زر.
6: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
6: استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
8: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
6: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
8: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
6: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
8: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يقضوا حوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفر بالكميه المطلوبه.
6: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
8: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجة عامله بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجة بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش، البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
6: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى البشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
9: طيب نحن في وحدة قرى البشية الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنون بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضعية الأمنية ذكر مستقرين الحمد لله.
6: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني
9: الأوضاع الاقتصادية كيف. طيب وحدة قربش الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قربش الإدارية بآني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف. وضرد المشكلة الموجودة في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبة لوحدة قربش، نسبة المطر في وحدة قربش يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قربش، وبالأخص بركز في منطقة نجاة أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيانو يعني من مشكلة الاقتصاد. والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل. سيبا جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قربش الإدارية.
10: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قربش؟
9: معانين جدا من مشكلة الصحة. يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قربش، في مركز صحي يعني مشيت في وده قربش في قربش العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن مهدين نتاق عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قربش الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالة، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
10: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
9: في وحدة قربش الإدارية، عندنا 2 محطات في وحدة قربش نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفن كبر في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قربش الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة إن آر سي جا هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
10: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده، حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
9: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن إننا ترابط اجتماعي قوي جدا.
10: شكرا أستاذ نجم الدين، ممثل وحدة قربش الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله، ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد تجار، ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر، ممثل وحدة كرمجل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 لتاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتاع المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك يعني.
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، ثلاثها شمال دارفور بأربع حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان ثلاث حوادث ب31 حالة وفاة وثلاث إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55 ألف جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50 ألف جنيه، بما يعادل أكثر من 11 ألف جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11 ألف وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة والمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ود مدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9000

0: بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
2: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
1: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
3: عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
1: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
4: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
1: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
5: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين، اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة بسبعين ألف وبخمسة وستين ألف. وبعد
1: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
6: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
1: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
2: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات

0: بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن، أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء منبر جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة الـ أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو جبنغا لتاحت هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطرا للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فدفع في هذه الحرب بيانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهاب لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصل لهم أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني هنتوقف النزيفة وتعمل لون الإيرادات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يجوا راجعين تاني، بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كتيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب، حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي خارج من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خارج من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأة يعني عمت البلد المجاعة وارتفاعات الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك الملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية، 45,000 طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليونس، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، الحلول الفورية هو حلول مستقبلية. من الحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرض النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم في المنطقة وتكدسهم في دور يوا معسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز لليوا والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمارهم ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمداغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المطابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المطابخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ ام ار وعضو في اللجنة العليا للمتابع. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابع. عندنا 26 مطبخ، والله بصراحة يعني متابعنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال، وعندنا عجزة والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ. والله المطابخ ناسي واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل، الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المطابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعت. والله ده مناشد يعني مننا ليكون انتو يعني الناس الخيرين تسمع أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، أنا بتكلم بكل المطابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني انتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كريان دونكو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الاطفال الحمد لله. لكن وقفت المطابخ لا اسبوع، والله الحاله مدهوره جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كرياندونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
4: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد في كثير المطابخ في كرياندونغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كرياندونغو، دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندونغو، لأن العدد كبير والنسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين المطابخ. ومن هنا بنسجل صوت شكر للدائمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش اللي بتجي من الدولية في خير كافية تماما لسد كنف الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريانانغو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت الداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطالب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
5: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحضرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع أبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو اللي بيجي بوارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقولوا إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000. وبعد ويقول لك ما يعني اعتنص المواصفات، مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام، وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، وكانت بديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل3 الآن وصل ل4 وربما ممكن يمشي ل5، وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط، وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضهم من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر الأسرة السودانية، يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون انت مركت بره السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر والحكومه تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعريقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنا للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنا النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يدمنا 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديال موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديال كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدماته قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء، هلا قال إنه يكون موجودة. برضو أنا هنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعد ذلك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، بعد ذلك في الناحية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد يعاني أو المستوصف دي قاعد يعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مكتوة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان ألقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعة الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في المجالات الحماية والصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أنا هنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع، برضو نطالب في انه لابد يكون في دعم بتاعت المركز الصحي، والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الادويه وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذيه بالنسبه للاطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51,000 نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34,000 أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176,000 حامل و250,000 مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطة الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160,000 جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55,000 جنيه والرطل الطازج إلى 3,500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9,976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدك إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة، نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللازم استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني يتحرروا الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرن على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلغو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026 وتتابعون فيها. دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض،
8: ربما

0: تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
1: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
2: عندنا 176,000 امرأة حامل بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
1: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
3: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
1: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
4: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعد
1: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
5: متطلباتنا آجلة، بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
1: مرحب بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
0: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان، لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع

0: نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية، أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بر جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتاحت هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل إفطارا للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا. النساء في هذه الحرب بيانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغص بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصل لهم أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب، حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي، دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات الطوعية خرجت من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال، انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك الملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة عامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية، 45 ألف طفلين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة وأثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليونس، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وحلول فورية وحلول مستقبلية. من الحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان يتلقوا رعاية صحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي. في احتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالإيدين والزاد البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمارهم ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمداغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المطابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المطابخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ مطبخ إمارة وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعا. والله ده مناشد يعني مننا ليكون انتو يعني الناس الخيرين تسمع أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كرياندانغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، أنا بتكلم بكل المطابخ في كرياندانغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كرياندانغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملاني كلهم في كرياندانغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
4: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد سكرتير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ. لأهمية هذه المطابخ عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كرياندانغو دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أول القروش التي تجي من الدبلية في خير كافية تماما لسد كافة الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي أن المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كرياندانغو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت الداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
5: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع أبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000. وبعد ويقول لك ما يعني حتى نصل المواصفات مقنعين تماما إنه السلع الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، هو كان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار، اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل ل4 وربما ممكن يمشي ل5. وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية، يعني أنت قروشك ودخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي. يعني إذا أنت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، وإذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون أنت مركت بره السوق وتقول تأكل اللي عندك دي على أساس أنك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر أبسط مقومات الحياة. اللي يوسفنا والله نحن إنه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجة طبعا الارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بداية السنة كان ب20-21 ألف، اليوم يعني تجاوز 150-170 ربما ممكن يصبح 200-270 شوال، ودي كارثة كبيرة جدا. والناس حقوا تفكر والحكومة تفكر والمقنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير وأخلاق إنه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعد تعنيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية، وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني، لأن معسكر فتبرنو كان يدمنا 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديال موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديال كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو غرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدمات قد تجي متقطعه جدا. في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك انه نكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء هل لقال انه يكون موجودة. برضو هنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفع دانو يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مكتوة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان الله قال إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في المجالات الحماية والصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة مضطرة توفر لهم. في ده كله أنا هنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كغرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51,000 نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34,000 أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان، أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية، استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي، سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بورت السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه، والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة، نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللازم استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتاع المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني نتحرر من الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل التام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرن على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدراجات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر

0: راديو دبنجا.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: مرحبا بكم المستمعين الكرام. نحن في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قرب بشي الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
3: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
2: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
3: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكدة.
2: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
3: والله إلا الصحة في مدينة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيارات خاصة، أما المركز السي في الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
2: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
3: الأوضاع الخريفية هنا في في في كرمجية بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الأمطار، والأمطار بيجي شغلنا ما في في محلية نتيجة أو في وحدة كرمجية الإدارية. والآن كل المواطنين والله الموجودين في كرمجية إنه حلبين الدليل يعني انه ما عارفين ان يتلقوا الغذاء من وين، والان في جملة المواطنين والله يعني اهراج بالنسبة لنا يكون واحد يقول، لكن واحد منتظر يقول يعني والله الان الناس لجئين ياكل الامبرارة بتعتمد اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكة، والان والله الناس متحيرين ما عارفين يتلقوا غذاء من وين ان شاء الله.
2: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه وما قدمت لكم مساعدات؟
3: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمة ام سي برضو قدم لنا كاش، ومنظمة هوب برضو قدم لنا كاش وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطة جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحدة كرمجية الإدارية، ووحدة كرمجية الإدارية بخطيها 11 خرية، ده ما بتسوي هاي في وحدة كرمجية الإدارية.
2: طيب سيد الأمدة، أنت ممثل الإدارة الأهلية وأمدة في هذه المنطقة، كده كلمنا عن الوضع الأمني في هذه الوحدة الإدارية.
3: الأمني والله مستطاب الأمني تقدر تكون نسبة 200 في 200 يعني وحدة كرمجية الإدارية وجلة المحلية الأمني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
2: شكرا الأمدة حيدر، نحن لازلنا نتجول في هذه الحلقة، سعداء جدا أن نلتقي بسيد عبدالله أحمد الجار ممثل وحدة الباجديت الإدارية. كده كلمنا عن مجمل الأوضاع يعني في هذه الوحدة وما تحتاجه من خدمات صحية تعليمية تبنية.
3: الوحدة الإدارية محتاجة لكل الحاجات، محتاجة لحاجة المدارس كلها واقفة ومنهارة، والمواطن في على مستوى الوحدة الإدارية السنة ظروف الخريف طبعا ظروف صعبة، وللآن المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الأخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
2: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين مقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
3: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل، والان جوال العيش تاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
2: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني صحيح؟
3: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العيش الواحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من

0: كل المنظمات انه تعين المواطن هذا. طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
1: والله الوضع الصحي في وحده البنجنيه الاداريه يعني صفر. المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه اي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق، من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما تلقى زر.
0: شكرا جزيلا. سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ ولي الدين عبد الله تيراب، ممثل وحده نتيجا الاداريه وهي الوحده الام. استاذ ولي الدين اهلا ومرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
0: استاذ ولي الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجا الاداريه.
2: وحده نتيجا الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجوده على مستوى المنطقه.
0: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحليه كيف؟
2: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزاره الصحه من قبل المنظمات ما في اي خدمات، بل الطبيب الموجود او مدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات او الدوله ما موجوده. الاساسات بداخل المستشفى ما موجوده، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الان يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى ان الناس بيكونوا رايمين على الارض.
0: طيب استاذ ولي الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقه؟
2: طيب في هذا العام الخريف الان قد تقدر نسبته ب 2% فقط، والزمن المتوقع بالنسبه للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الان ما مزروعه، وحتى الفتره المتبقيه من الخريف المألوف انها انتهت خلاص، ولذلك الان هذه البلد موؤوده بمجاعه. ومن هنا انا رسالتي واضحه للامم المتحده، للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأنه الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوا عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية الذرة ب 300,000، الدخن ب 380، وبرضه قليله في السوق ما متوفره بالكميه المطلوبه.
0: طيب الوضع الامني كيف في المحليه؟
2: فيما يخص الجانب الامني محليه نتيجا امنه بنسبه 200%، ما في اي مشكله امنيه في محليه نتيجا بكامل حدود الجغرافيه بما فيها وحده رئاسه المحليه، فعلى المنظمات ان تدخل كما تشاء وفي اي وقت يعني ممكن تخش. البلد امنه ومستقره ما في اي مشكله.
0: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الاستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الدشة الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية بالرغم أنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجا، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
3: طيب نحن في وحدة قرى الدشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا اي مشاكل امنيه، مستقرين جدا بالنسبه للوضع الامنيه ده كده مستقرين الحمد لله.
0: طيب كده حدثنا عن الحاله الاقتصاديه بالنسبه لمواطن هذه الوحده، يعني الاوضاع الاقتصاديه كيف؟
3: طيب وحده قرى الدشة الاداريه طبعا فيه اكثر من 51 قريه تابع لوحده قرى الدشة الاداريه، بيعاني جدا بالنسبه للخريف، واكثر سبل العيش او الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرب المشكلة الموجودة في تغيير المناخ ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى الدشة، نسبة المطر في وحدة قرى الدشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى الدشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاح أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذا القرية بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والان فارين من المنطقه جارين في المناطق التابعه لشمال دارفور البسمه، وفي بعض الاخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيره جدا عشان يلقوا حقوق، وللان ما يلاقوا اي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجوده التدخل الاجل، سيف جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات انسانيه بسيطه بالنسبه للكاش، لكن الان لن يصل اي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحده قرى الدشة الاداريه.
0: طيب سيد نجم الدين الاوضاع الصحيه في هذه الوحده الاداريه وحده قرى الدشة
3: معانين جدا من مشكله الصحه، يعني عندنا 2 مراكز صحيه في وحده قرى الدشة، في مركز صحي يعني مشيت في وحده قرى الدشة في قرى الدشة الام، وفي منطقه نجا برضه في وحده صحيه هناك مبني، ولكن مهدين نتاج عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في ريد قرب بشر الإدارية أكثر لغاية نعالي كينيالا وبغالي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنجل توباي ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد لنا كوادر لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو جدا يعاني شديد. وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف بالذات الملاريا في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
0: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
3: في ولاية خربشة الإدارية عندنا اثنين محطات في ولاية خربشة نفسه وفي نجاية في محطة واحدة وفي كفنكة برضه في محطة واحدة وكلها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة في ولاية خربشة الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في محطة مياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
0: أستاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
3: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن لنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
0: شكرا أستاذ نجم الدين ممثلة وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية والأمدة حيدر ممثل وحدة كرمجي الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون راديو دبي
4: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل يعني وضاعت يعني بين صوت السلاح يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. سيد آدم راشد بادئ زي بدء الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم يعني لجوا إلى دور الجوار واحدين فقدوا منازلهم واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم يعني.
5: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما أرمى بالسودانيين كان نتيجة للحرب يعني كان نتيجة لقسوة الحرب. هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها مكان معيشتها الطبيعي. بالتالي تعرض كل أمنها الأمن الغذائي والشخصي للخطر يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا والعبر الحدود اللاجئين. فكانت المأساة كبيرة لأنه العدد الترك منازل العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل العدد كان ضخم جدا وكبير. وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة لأنه عددهم برضو ما سهل. وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكناهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعمليات عملية تعليمه، دي كلها كانت مشاكل يعني، كلها تراكمات وتقع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك المأساة كبيرة وجسيمة، فبكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
6: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني السودانيين بيقوا في مجتمعات منقسمة كده، يعني في ظل التغيرات المناخية شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده، يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة لا قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادرة تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو يعني؟ انتوا كقانونيين وناس معنيين بحقوق الانسان يعني.
5: طيب هذه زيبات نتكلم عن الازمه، الازمه فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها الا بعد وقوف الحرب. صحيح تكلمت عن عوامل كثيره، عوامل مناخيه قله الامطار، وبرضه في عوامل تانية برضه، يعني لما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضه يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تغلص كبير في المساعدات الإنسانية بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، ان عدد المساعدات قل لحد يعني اظنه تغلص ل 14%، ده برضه سبب اساسي. والنقطه التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الانسانيه للمجتمعات المحتاجه لها في الداخل، دي برضها واحده من العوامل في مناطق سيطره كل من اطراف الحرب. من الناحية القانونية عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني ما الغذاء يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحدة من الحقوق الاقتصادية إن حق الإنسان إنه يصل، ودي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير جدعان انقسام مجتمعي، وإنت قلت هناك انقسام مجتمعي، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين، يعني وأنا أقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر له وصول آمن، عدم المساس بها. وهناك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي رامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كذبة شوية، لأنه لما نقول لها في طائلة لما فضي تساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات يعني، فمن هو المسؤول؟ المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة من يعرضل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلة عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية، فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دي فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب تشريعية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى، بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال. كذلك النساء حقهم في الـ في الـ في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع في الحمل، وتحصل مضاعفات وبيزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا، حتى من خلال هذه العملية السلبية منع.
6: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف يعني؟
5: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة كقانونيين دورنا أصلاً يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد ودل العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت اللي حصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوة في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين. اللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعماله يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
6: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي منصب حول أنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء باستخدامها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح وللمناورة حول الأزمة السودانية نفسها يعني. فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
5: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمات حرب, يعني جريمة مدار 2-3. لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع, ودي الكبيرة أنا أشرت لها قلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل, من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة, جريمة لا فيها ما ما ما فيها يعني 2-3. ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو إننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا ده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب إنه يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم قسريا. دي كلها جرائم, كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني. طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم طرفي أطراف النزاع حماية, توفير الحماية للمدنيين الهلال المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان, الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية, الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني, أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
6: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمعي الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم, أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنجا.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي، هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن، ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه مكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتنمية الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرض أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، ثلاثها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، وأربعة حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرى برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بعانة من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بعانة من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.

0: فيها هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000. وبعد
1: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
2: متطلباتنا آجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
3: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان، لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بريضة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي، يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج

0: التشاور مبدئيا في إعادة ال ال ال أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني، ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لإتاحة هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فالنساء في هذه الحرب بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة، وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصل لهم أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب، حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي، دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا، فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحاد. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بعانوا من سوء التغذية، 45 ألف طفلين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوع بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات الحاصلة اليوم وسوء التغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الانجابية اصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده ادى للخلل في كل ما ذكرت في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية انا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوهم من كل المنطقة وتكدس في دور الريو ومعسكرات النساء في الجو يخلو من الأمان وشحب الماء والرضا لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائجة الأولى وفي الحتات الموجودين فيها تكون في توعية، وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان يتلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الهوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل القابلات، يعني القابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالإيدين والزاد البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء بتعرض للاختطاف والمضاغيات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوت الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ مطبخ ام ار وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله مطابخنا واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد، والله يعني حتى عندنا يسد الاكل، الاكل اللي بترسلوه او تدعموا به المتابخ، بسد الجوع، بسد المرض. الناس الكلاس طرعت، والله ده مناشد يعني مننا ليكم انتم يعني الناس الخيرين، تسمع اصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كريان دونغو. وانا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، انا بتكلم بكل المطابخ في كريان دونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم انه يعني انتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كريان دونغو. والله بجد يعني ساد الجوع، جوع يعني، وسد يعني الجوع السناجل، الكبار السن، فينا كبار السن، في الأطفال، الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة جد بجد يعني، الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كريان دونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
4: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كريان دونغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الاعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لاهميه هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبه غذائيه يوميه للاجئين، وكانت ساده رمق الجوع الموجود في كريان دونغو، دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك إحنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكريان دونغو، لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من خير كافية تماما لسد رمق الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دونغو، والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطالب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
5: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إن في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع أبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة لسلعة تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزلندي ب 25 كيلو اللي بيجي الموارد السعودية. ده لبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية يعني زي ما يقولوا إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف وبعد ويقول لك ما يعني حتى نصل المواصفات مقنعين تماما إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الأبغار الموجودة لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل ل 4 وربما ممكن يمشي ل 5 وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدين كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر الأسرة السودانية. يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3 4 ما بتقدر تشتري بها حاجة تكون انت مركت برا السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر والحكومه تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنة الإفريقي السنة دي ما فيه أمطار والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي الكاليات الاقتصادية اللي قاعدة تعنيه معسكر فتبرنو للنازحين بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح في 44,000 نازح ديل موجودين قديم وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء. ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن إنه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاعة الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء. وبعدك إنه ممكن مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده، لجانب بتاعة الغذاء لا لقى إنه يكون موجودة. برضو عنهنا بنعاني في جانب بتاعة المياه، ما في مياه بتاعة الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعد ذلك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعة الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعة الأدوية، من نقص بتاعة الكادر الطبي ذاته. بعد ذلك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد يعاني أو المستوصف دي قاعد يعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 51,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي. ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانعة في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل، عشان على الأقل إنه تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعة الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية، الصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية. وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لها. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذيه بالنسبه للاطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه جولتنا. انا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في جوله قادمه لكم مني اطيب التحايا.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور. 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بورت السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وإنعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطة الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعد ذلك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة، نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا بتنمية الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بورسودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلغو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Radyo Bender. حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام. إنه في قاية السعادة اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرمجل إدارية ووحدة البنجليت الإدارية ووحدة نتيجة الإدارية ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كذا كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.

0: عنده جنيه في ويدا الكلام الإدارية.
1: سيد الأوندا، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
0: المياه في وادي الكرمبيه الاداريه والله فيها شهور كبيره جدا جدا، فيها مجموع 9 مضخات في داخل منطقه الكرمبيه، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وادي الكرمبيه، واحد شغاله والواحد متاكده.
1: طيب الاوضاع الصحيه يعني في هذه المنطقه؟
0: والله الصحه في وادي الكرمبيه الاداريه ما واقفه تماما، فيها سيادات خاصه، اما المركز الصحي في الكرمبيه واقف تقريبا من شهر 6 المدد. كان ماسك منظمة ورلد فيجن، وورلد فيجن خرج من هذا المركز سي، والآن المركز سي متوقف تماما.
1: طيب سيد الأوندا، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
0: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أياديهم منتظرين الامطار، والامطار بيجي شو قلنا ما في محليات نتيجه او في وجهه كرم الدريش. والان كل المواطنين والله الموجودين في كرمجه انه حلبهم الدليل، يعني انه ما عارفين ان يدرقوا الغذاء من وين. والان في جمله المواطنين والله يعني اهراج بالنسبه لنا، يكون واحد يقول لكن واحد مضطر يقول يعني والله الان الناس لجوا انه ياكل الامبراره بتاعت اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل التمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا غذاء من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه، ما قدمت لكم مساعدات؟
0: والله في منظمات، في منظمه ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام ام سي برضه قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضه قدم لنا كاش، وورلد فيشن، لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا. تقريبا انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لوحده الكرمبيه الاداريه، ووحده الكرمبيه اللي باخذتها 11 خريه، ده ما بتسوي هاي في وحده الكرمبيه الاداريه.
1: طيب سيد الأوندا، انت ممثل الاداره الاهليه وأمدة في هذه المنطقه، كده كلمنا عن الوطأ الامني في هذه الوحده الاداريه.
0: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني وحده الكرمبيه الاداريه وجله المحليه الامن فيها مستطاب ومستقرين تماما.
1: شكرا أمدة حيدر، يعني نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقه، سعداء جدا ان نلتقي بالسيد عبد الله احمد الجار ممثل وحده الباج جديد الاداريه. كده كلمنا عن مجمل الاوضاع يعني في هذه الوحده وما تحتاجه من خدمات صحيه تعليميه تبنيه.
0: الوحده الاداريه محتاجه لكل الحاجات، محتاجه لحي المدارس كلها واقفه ومنهاره، والمواطن في على مستوى الوحده الاداريه السنه ظروف الخريف طبعا ظروف صعبه، وللان المواطن يعني قابض التغريف بيده ومنتظر، وده الشهر الاخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله التعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
0: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كان من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعسب انه ده الشهر الاخير شهر 9 ثاني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخذ نجعل للفحم وخلاص تكبر الشجر عشان تاكل. والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300,000 جنيه، جوال الدخن ب 380,000 جنيه، وجوال الفحم ب 10,000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا من هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني، صحيح؟
0: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسر ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر الواحد ب 30,000 جنيه و35,000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله، كده حدثنا عن الوضع الصحي.
0: والله الوضع الصحي في وحدة البنجيجية الإدارية يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء، لا فوقه أي شيء، لا فوقه كهرباء، لا فوقه أي شيء. المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده، ويمشي بيه من السوق، من السوق الأسود يشتري، والدواء غالي، وأحيانا ما بتلقى زر.
1: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني، مرحبا بك.
1: استاذ والد الدين، كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه، وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
2: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني

0: كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة. طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟ الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة. الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة، يعني كلها اتكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض. طيب أستاذ ولي الدين، يعني الخريف كيف في هذا الآن في هذه المنطقة؟ طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى. المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، ولذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالة واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطنين، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها حشائش زي التماليق وغيرها من الحشائش بيأكلوها عشان يغضوا هوجتهم ويهموا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفر بالكمية المطلوبة. طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟ فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عامة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل الحدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية، فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة. سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرب بشية الإدارية. أستاذ نجم الدين كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
1: طيب نحن في وحدة قرى البشة الإدارية بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده كده مستقرين الحمد لله.
0: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الوضع الاقتصادي كيف؟
1: طيب وحدة قرى البشة الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى البشة الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرر المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى البشة، نسبة المطر في وحدة قرى البشة يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى البشة، وبالأخص بركز في منطقة نجاه، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وأمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية بيانو يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام بيجروا بمشي زمزم بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل، سيبه جد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن ننسل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى البشة الإدارية.
0: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى البشة؟
1: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى البشة، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى البشة في قرى البشة العم، وفي منطقة نجا برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن محلية نتيجة عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عنده فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قرى البشة الإدارية أكثر لقاء نعالج كيميالا، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام ونمشي شنقل توباي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تدخل بتاع السكان الموجود.
0: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
1: في وحدة قرى البشة الإدارية؟ عندنا 2 محطات في وحدة قرى البشة نفسه، وفي نجاة في محطة واحدة، وفي في كفن كبرت في مهات طوائد وكان لها مدخات يدوية وفي ثلاث حفاير والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى. في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لدكتور بشر الإدارية وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا كل المواطن بيكون موجودة في مهات المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء هفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
0: استاذ نجم الدين محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني كده, حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
1: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن إننا ترابط اجتماعي قوي جدا.
0: شكرا استاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى بشة الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا استاذ علي الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا استاذ عبد الله احمد تجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية, والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا اعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية هذه عودة لكم بالميكروفون.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان, هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا. دنيا دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: حبيك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتي مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعت إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعت نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعت إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجاز وغير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه موجود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص الموجودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أمدرمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وبين نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة، نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين، قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل التام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة في المين البري وطرمبة المقرن على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176 ألف امرأة حامل بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين اللي وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف. وبعد
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية،

0: تورشين.
1: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد بدعوة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، فالجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا زيارة منصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار تنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين فيما يتعلق باليمن، بحيث أن هنالك تباين كبير في وجهات النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بري جدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي، يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتحت هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل

0: بيفتقران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا. حدوثها في هذه الحرب بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر. وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء اللي حصل لهم أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة في حوالي 57 منظمة طلع فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بعانا من سوء التغذية 45,000 طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات الحاصلة اليوم سواء التغذية الحاصلة اليوم وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الإيجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور الإيواء ومعسكرة النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقذ. هذه الحلول التوعية مهمة جدا. التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. ثاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان يتلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات. يعني الغابلات صحية هما اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي، فاحتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه باليدين والزاد البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلق الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القدامى. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا، التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي اللي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها، فلا بد من نهتم بيهم ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة، نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ ام ارا وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ، عندنا 26 مطبخ. والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال، وعندنا عجزة والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله المتابخ ناس واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد، والله يعني حتى عندنا يسد الأكل، الأكل اللي بترسلوه أو تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعت. والله ده مناشد يعني مننا ليكن انتو يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدوا تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو، وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المتابخ، أنا بتكلم بكل المتابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المتابخ في كرياندونغو. والله بجد يعني سد الجوع جوع يعني، وسد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله، لكن وقفة المطابخ لا أسبوع والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله، وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كرياندونغو في المطابخ 26، وربنا يرجع لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد كثير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ. لأهمية هذه المطابخ عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين. وكانت سادة رمخ الجوع الموجود في ريانداغو دار كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وغيرها والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو لأنهم عدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا عندنا الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء فالحوجة كبيرة جدا. لذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل لأن المواد التي أول القروش اللي تجي من الدولية فيه خير كافية تماما لسد كافة الجوع الموجود وفرص العمل خير متاحة. فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أسد كبير للاجئ السوداني في كرياندانغو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطابخ.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحضرت سلع في غاية الأهمية للمواطن السوداني وسلع اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوا دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة للسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده لبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقولوا إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض ويقول لك ما يعني اعتنص المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت بالإنسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت وكانت بديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل ل 4 وربما ممكن يمشي ل 5 وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط بالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر الأسرة السودانية. يعني انت قروشك ودخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي. يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3 4 ما بتقدر تشتري بيها حاجة، تكون انت مركت بره السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و 170 وربما ممكن يصبح 200 و 270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا. والناس حقه تفكر والحكومه تفكر والمقيمين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنة دي السنة دي ما فيه أمطار، والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع، وبالتالي يعني حتى النار عندهم ثروة حيوانية بدأوا يبيعوها لأنه ما عندهم المقدرة إنه يأكلوها ويشربوها. فنتيجة لغلة الأمطار ارتفعت أسعار الألبان بالعليقة والتكاليف الغالية لإنتاج الألبان وتربية المواشي. ده كله جانب الجانب المهم بأنه نحن يعني كسودانيين إلى متى تستمر هذه المعاناة.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات، حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعدت يعني بيه معسكر فتبرنو للنازحين، بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين، غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال العمل الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للعمل الإنساني، لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح، في 44,000 نازح ديل موجودين قديم، وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية مع جانب احتياجات الحماية والإيواء، ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات، فقد يهو قرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات، برضو خدماته قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاع المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء، وبعدك انه ممكن مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الخزة هلالا قال إنه يكون موجودة. برضو عن إحنا بنعاني في جانب بتاعت المياه، ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار، حتى هناك في كم مدخل ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد، وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية، من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته، وبعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة، وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة، في الجانب بتاعت المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، ودي الدولة يمكن رفع ذنه يدهم، يعني ناس موجودين في مناطق مكتوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم، عشان بعد ذلك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانية في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل، عشان على الأقل تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر هشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية، الصحة الإنجابية، مجال التغذية والمواد الأساسية، وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة مبتدأ توفر لها. في ده كله عنهنا متطلباتنا عاجلة بنناشط كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع. برضو نطالب في إنه لابد يكون في دعم بتاع المركز الصحي، والدعم ده إحنا بنحتاجه في الكادر البشري وفي الأدوية وبما فيه المستلزمات بتاعة العمل كله. بعد ذلك نعزز إنه لابد يكون في برنامج بتاع التغذية بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة. لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51,000 نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34,000 أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176,000 حامل و250,000 مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة و9 وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وانعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالة إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، بينهما امرأة وطفل، وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم للطاقة النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة طوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتات الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتات المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعدها إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 إلى تاريخ اللحظة استقبل أكثر من 135 أطفال سوء التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد وواحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في سوء التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مثلا المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرض أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يدي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة، ثلاثها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة يعني يتحرر برضو الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بور سودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفيلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات، فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة، وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130 ألف جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وإقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4، وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم المستمعين الكرام، نحن في قاية السعادة. اليوم نلتقي بممثلي الوحدات الإدارية الثلاثة التابعة لمحلية نتيجة، وحدة كرم جيل إدارية، ووحدة البنجليت الإدارية، ووحدة نتيجة الإدارية، ووحدة قربشة الإدارية. السيد الأمدة حيدر، كده كلمنا عن الحالة الإنسانية في هذه المحلية.
2: حقيقة مهدة كرم جيل إدارية فيها 11 منطقة قرية تابعة لمهدة كرم جيل إدارية، ووحدة الكرمجية الإدارية فيها مجموعة كبيرة من هذه منواشة وكل ولايات السودان الآن متواجدين في وحدة الكرمجية الإدارية.
1: سيدة الأمدة، هل هذه المنطقة متوفرة فيها مياه الشرب؟
2: المياه في وحدة الكرمجية الإدارية والله فيها شرب كبيرة جدا جدا، فيها مجموعة 9 مضخات داخل منطقة الكرمجية، فيها منها 5 آملة وفيها 2 سيريج في وحدة الكرمجية، واحد شغالة والواحد متأكلة.
1: طيب الأوضاع الصحية يعني في هذه المنطقة؟
2: والله إلا الصحة في وحدة الكرمجية الإدارية ما واقفة تماما، فيها سيادات خاصة، أما المركز السي بتاع الكرمجية واقف تقريبا من شهر 6 المدد، كان ماسك منظمة ورلش فيجن، وورلش فيجن خرج من هذا المركز السي، والآن المركز السي متوقف تماما.
1: طيب سيدة الأمدة، خريف هذا العام يعني نحن نشاهد يعني شح في الأمطار، ويمكن فشل في موسم خريف هذا العام، يعني كده حدثنا عن الأوضاع الخريفية هناك في تلك المنطقة.
2: الأوضاع الخريفية هنا في كربجي بصفة خاصة يعني تقدر تقول زراعة يعني فشل فيها فشل تمام كبير جدا جدا. الآن جملة المزارعين إنه محاصيلهم في أيديهم، منتظرين الأمطار، والأمطار بقى شغلنا ما في محلية نتيجة وفي وحدة كربجي الدريش. والآن كل المواطنين والله

0: الانتاج بالنسبه لي هيكون وايد يقول، لكن وايد منتظر يقول يعني والله الان الناس لقوا ان ياكل الامبراره بتاعت اللي هو معروف، وجزء من الناس بتاكل تمليكه، والان والله الناس متحيرين يعني ما عارفين يدقوا خزاهم من وين ان شاء الله.
1: طيب المنظمات العامله في مجال الحق الانساني يعني ما بتصل المنطقه ما قدمت لكم مساعدات؟
0: والله في منظمات، في منظمات ان ار سي كان قدم لنا كاش، ومنظمه ام ام سي برضه قدم لنا كاش، ومنظمه هوب برضه قدم لنا كاش، وورلد فيشن لكن بحسب كان بسيطه جدا جدا تقريبا، انه وورلد فيشن كان قدم لنا كم 24 مستفيد، وام سي قال 200 مستفيد لو ودك تكلمني الاداريه، وودك تكلمني الاداريه بخطيه 11 خريه ده ما بتسوي هاي في ودك تكلمني الاداريه.
1: طيب سيد الوندا، انت ممثل الاداره الاهليه وعمده في هذه المنطقه كده، كلمنا عن الوضع الامني في هذه الوحده الاداريه.
0: الامني والله مستطاب الامني تقدر تكون نسبه 200 في 200 يعني، ويدت كرمجيه الاداريه ودله المحليه الامني فيه مستطاب ومستخدمين تماما.
1: شكرا لعمدة حيدر، يعني نحن لا زلنا نتجول في هذه الحلقه، سعداء جدا ان نلتقي بالسيد عبد الله احمد الجار ممثل وحده الباج جديد الاداريه. كده كلمنا عن مجمل الاوضاع يعني في هذه الوحده وما تحتاجه من خدمات صحيه تعليميه تبنيه.
0: الوحده الاداريه محتاجه لكل الحاجات، محتاجه لحي المدارس كلها واقفه ومنهاره، والمواطن في على مستوى الوحده الاداريه السنه ظروف الخريف طبعا ظروف صعبه، وللان المواطن يعني قابض التواريخ بيده ومنتظر، وده الشهر الاخير من شهر 9 وخلاص يعني الخريف طلع، والمواطن والله تعبان كله تعب ان شاء الله.
1: رسالتك شنو للمنظمات العامله في مجال الحقل الانساني لكي تقيس المواطنين الذين موقوبين وعايشين في ظروف اقتصاديه بالغه التعقيد؟
0: والله رسالتنا لكل المنظمات الموجوده على مستوى السودان انه يعني تلحق الناس بلحق عاجل، انه الناس يعني تضررت كامل من عدم وجود الامطار في هذا الخريف، وخلاص الناس يعست انه ده الشهر الاخير شهر 9 يعني ما فوق التواريب ولا فوق اي شيء، ونخرج نجعل الفحم وخلاص تكبر الشجر عشان انه تاكل، والان جوال العيش بتاعت الزوره ب 300 الف جنيه، جوال الدخن ب 380 الف جنيه، وجوال الفحم ب 10000 فقط. المواطن يعني محتاج حوجه كبيره جدا، نتمنى من المنظمه انه تجينا عاجلا في هذه المنطقه.
1: يعني اقرب سلعه ذهب اليها المواطن لكي تقضي حوجته اليوميه هو الفحم، وبالتالي برضه يعني لم يقضي الحوجه من داخل السوق يعني، صحيح؟
0: نعم يعني الفحم حتى يعني رخيص يعني، وعمل شاق، والمواطن يعني خلاص الاسره ثقيله وما في اي شيء، ومد العشر واحد ب 30000 جنيه و 35000 جنيه، فالمواطن والله يضطر انه خلاص وجه نفسه للمنظمات، نتمنى من كل المنظمات انه تعين المواطن هذا.
1: طيب سيد عبد الله كده حدثنا عن الوضع الصحي.
0: والله الوضع الصحي في وحده البنج الجديد الاداريه يعني صفر، المواطن قاعد يتعالج من حقه، المستشفى كممنا كم جسم قاعد موجود، لكن لا فوقه دواء لا فوقه اي شيء، لا فوقه كهرباء لا فوقه اي شيء، المواطن يمشي يفحص بالفحص العادي ده التقليدي ده ويمشي به من السوق الاسود يشتري، والدواء غالي واحيانا ما بتلقى زبون.
1: شكرا جزيلا، سعداء جدا انه يعني نلتقي بسيد استاذ والد الدين عبد الله تيراب ممثل وحده نتيجة الاداريه وهي الوحده الام. استاذ والد الدين اهلا ومرحبا بك.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي ادم الفاضل المدني،
1: مرحبا بك. استاذ والد الدين كده حدثنا عن مجمل الاوضاع يعني التي يعاني منها انسان هذه المحليه وتحديدا وحده نتيجة الاداريه.
2: وحده نتيجة الاداريه فيها المواطن يعاني من كل الخدمات الموجودة على مستوى المنطقة.
1: طيب يعني الوضع الصحي في هذه المحلية كيف؟
2: الوضع الصحي صحيح المستشفى الريفي موجود كمستشفى من حيث المباني، ولكن من حيث المعينات من قبل وزارة الصحة من قبل المنظمات ما في أي خدمات، بل الطبيب الموجود أو المدير المستشفى هو بيشتري الدواء بنفسه وبيفحص بالكاش وبيبيع بالكاش، لكن خدمات كده من قبل المنظمات أو الدولة ما موجودة، الأساسات بداخل المستشفى ما موجودة يعني كلها تكسرت وانتهت. حتى الآن يعني لو حصل اكتظاظ في المرضى إن الناس بيكونوا رايمين على الأرض.
1: طيب أستاذ والد الدين يعني الخريف كيف في هذا العام في هذه المنطقة؟
2: طيب في هذا العام الخريف الآن قد تقدر نسبته ب 2% فقط، فالزمن المتوقع بالنسبة للخريف عندنا هنا انتهى، المزارع الآن ما مزروعة، وحتى الفترة المتبقية من الخريف المألوف إنها انتهت خلاص، فلذلك الآن هذه البلد موؤودة بمجاعة. ومن هنا أنا رسالتي واضحة للأمم المتحدة للمنظمات تتدخل آجلا لإنقاذ المواطن، لأن الآن كل المواد الغذائية قد نفدت في بيوتات المواطنين، ولكن يعني الآن قاعدين يتناولون يعني أبسط الحاجات، جزء منها شاي زي التمليقة وغيرها من الحاجات.

0: عايز بياكلوا عشان ياخدوا هوجتهم ويعملوا نفسهم من الجوع. الشيء الثاني يعني المواد الغذائية، الذرة ب 300 ألف، الدخن ب 380، وبرضه قليلة في السوق ما متوفرة بالكمية المطلوبة. طيب الوضع الأمني كيف في المحلية؟ فيما يخص الجانب الأمني، محلية نتيجة عاملة بنسبة 200%، ما في أي مشكلة أمنية في محلية نتيجة بكامل الحدود الجغرافية بما فيها وحدة رئاسة المحلية. فعلى المنظمات أن تدخل كما تشاء وفي أي وقت يعني ممكن تخش، البلد آمنة ومستقرة ما في أي مشكلة.
1: سعداء جدا يعني نلتقي بك سيد الأستاذ نجم الدين محمدين محمد سليمان، ممثل وحدة قرى الضشية الإدارية. أستاذ نجم الدين، كده حدثنا عن الأوضاع الأمنية في هذه الوحدة الإدارية، بالرغم إنها هي تقع في الجزء الشمال الشرقي لمحلية نتيجة، وممكن هي حدودية مع ولاية شمال دارفور تحديدا محلية دار السلام.
2: طيب نحن في وحدة قرى الضشية الإدارية، بجد رغم ظروف الحرب الموجود في السودان نحن مستقرين وآمنين بكامل الاستقرار، ما عندنا أي مشاكل أمنية، مستقرين جدا بالنسبة للوضع الأمنية ده، كده مستقرين الحمد لله.
1: طيب كده حدثنا عن الحالة الاقتصادية بالنسبة لمواطن هذه الوحدة، يعني الأوضاع الاقتصادية كيف؟
2: طيب وحدة قرى الضشية الإدارية طبعا فيه أكثر من 51 قرية تابع لوحدة قرى الضشية الإدارية، بيعاني جدا بالنسبة للخريف، وأكثر سبل العيش أو الكسب بتاعه كان عن الخريف، والضرر المشكلة الموجودة في تغيير المناخ، ما في مطر بالنسبة لوحدة قرى الضشية، نسبة المطر في وحدة قرى الضشية يكون 1%، وهذا الوحدة له أكثر من 5500 نازي موجود الآن في وحدة قرى الضشية، وبالأخص بركز في منطقة نجاح، أطول أنا من شمال دارفور، وفي 9 قرية منهم من كرقيات وعمدول ومجموعة من القرى الآن موجود في هذه القرية، بيعانوا يعني من مشكلة الاقتصاد، والآن فارين من المنطقة جارين في المناطق التابعة لشمال دارفور البسمة، وفي بعض الإخاصات وصل في دار السلام، بيجروا بمشي زمزم، بيجروا بمشي مناطق كثيرة جدا عشان يلقوا حقوق، وللآن ما يلاقوا أي حق للمواطن الموجود. يعني بنرجو من المنظمات الموجودة التدخل العاجل، صحيح بجد في بعض المنظمات وصلت قدم مساعدات إنسانية بسيطة بالنسبة للكاش، لكن الآن لن يصل أي غذاء لهذا النازحين الموجودين في وحدة قرى الضشية الإدارية.
1: طيب سيد نجم الدين، الأوضاع الصحية في هذه الوحدة الإدارية وحدة قرى الضشية؟
2: معانين جدا من مشكلة الصحة، يعني عندنا 2 مراكز صحية في وحدة قرى الضشية، في مركز صحي يعني مشيت في وحدة قرى الضشية في قرى الضشية الأم، وفي منطقة نجاح برضو في وحدة صحية هناك مبني، ولكن محلية نتيجة عامة يعني للوحدات الإدارية الأربعة عندهم فترة طويلة جدا من أقصد من المنظمات يعني بالنسبة للصحة. يعني نحن في وحدة قرى الضشية الإدارية أكثر لقاء نعالج في نيالا، وبغادي في شمال دارفور نمشي دار السلام، وبنمشي شنقل دبي، ده أكثر أماكن قاعد نلقى فيه علاج. أما بالنسبة للصحة نينا وسعيد عندنا كوادر، لكن ما في مواد الصحة للعلاج، وما في أدوية موجودة برضو بجد يعاني شديد، وفي أكثر أمراض موجودة الآن بالذات في فصل الخريف، بالذات الملاريا، في أمراض كثيرة متكررة لأنه تضخم بتاع السكان الموجود.
1: طيب شريان الحياة بالنسبة لمواطن هذه الوحدة الإدارية اللي هو معروف يعني مياه الشرب متوفرة
2: في وحدة قرى الضشية الإدارية، عندنا 2 محطات في وحدة قرى الضشية نفسه، وفي نجاية في محطة واحدة، وفي كفن كبر في محطة واحدة، وكلها مدخات يدوية، وفي 3 حفاير، والدور ده مطر ما نزل عشان الحفاير يملى، في أكثر من 17 مدخة معطلة تابعة لوحدة قرى الضشية الإدارية، وبجد في ازدهام من الساعة 3 صباحا لحد الساعة 9 صباحا، كل المواطن بيكون موجودة في محطة المياه. أخيرا في منظمة NRC جاء حفر مدخة واحدة في نجاية ولم تكفي المواطنين برضه.
1: أستاذ نجم الدين، محلية نتيجة محلية شاسعة وواسعة لديها يعني تنوع سكاني، كده حدثنا عن عملية التعايش السلمي بين المكونات السكانية في هذه المحلية.
2: نحن في محلية نتيجة بالوحدات الأربع نحن عندنا ترابط اجتماعي قوي جدا.
1: شكرا أستاذ نجم الدين ممثل وحدة قرى الضشية الإدارية التابعة لمحلية نتيجة. شكرا أستاذ الدين عبد الله ممثل وحدة نتيجة العم. شكرا أستاذ عبد الله أحمد الجار ممثل وحدة البنجديت الإدارية، والعمدة حيدر ممثل وحدة كرمجيل الإدارية. كنتم ضيوفا أعزاء علينا في هذه الحلقة التي خصصناها لكي نناقش قضايا وهموم هذا المواطن في هذه المحلية. الزملاء من الاستديوهات الرئيسية، هذه عودة لكم بالميكروفون.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان. يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في الجدار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات. يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضاف إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي، وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
10: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
11: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
10: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
11: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة. نحن عندنا حزام الصحراء جايين من الشمال يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قلة، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لانينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مر به وقت جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
10: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول الناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بإنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من الفكرة التعويضات دي؟
11: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، دعم المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعه الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني ادمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء هشاب والصم أو الطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
10: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
11: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل شيء، تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي سيوبيا مثلا. سيوبيا دي أنا ما كنت هناك في سيوبيا، رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي، كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون، 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إنه سيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة حدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفكرية العظيمة. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
10: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا إذا بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
11: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم. والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور الدول مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
10: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسكوا ساهم ويساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة الغابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
11: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنوت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناجية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي. نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت أنتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصنغر العربي كرافع اقتصادية، الصنغر العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
10: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
11: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
12: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الاول من شهر اكتوبر 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بمسيرة على الأبيض، وست دول وكيانات إقليمية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في السودان. أزمة الوقود تتفاقم في الخرطوم وعدد من الولايات، وبنك السودان يصدر قرارا باستبدال فئة 500 جنيه خلال 3 أشهر. آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية في معسكر فتبرنو بشمال دارفور، ونقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاغتصاب على الصحة الإنجابية للنساء. حالات إسهال وسط النازحين من كردفان ودارفور في أم درمان، وارتفاع وفيات وإصابات حمى الضنك بولاية سنار. كانت هذه عناوين النشرة. التفاصيل يقدمها لكم إبراهيم جد كريم. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف عبر الطيران المسير لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء. وأفاد شهود عيان في الأبيض لراديو دبنجا بأن القصف الذي استخدمت فيه المسيرات الانقضاضية استهدف معسكر الوافدين بداخلية شيكان الجامعية المخصصة لإيواء النازحين في الأبيض. وأوضح الشهود أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين بينهما امرأة وطفل وإصابة 26 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أفادت شبكة الأطباء بمقتل 5 أشخاص. وأضافت الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع عبر طائرة مسيرة على داخلية جامعة كردفان بمدينة الأبيض اليوم الأول من أكتوبر، والذي أسفر بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في البلاد. تؤكد الشبكة أن استهداف دور إيواء الطلاب والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة المدنيين للخطر.
0: دعت 6 دول وكيانات إقليمية في بيان مشترك الأطراف المتحاربة في السودان إلى استئناف المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما وفق ما اقترحته مجموعة الحوار الرباعي، معربة عن استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم إبرامه وتنفيذه. وأكد كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبل الحكم في البلاد من خلال عملية سياسية سودانية داخلية شاملة وذات مصداقية وشفافية. وأعلن البيان رفض إنشاء كيانات موازية وأدانة الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب في السودان. تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم في شمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة عدم انتظام المساعدات، وسط حاجة ملحة إلى توفير سلال ومساعدات غذائية منتظمة. وأطلقت غرفة طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين والغرفة النسوية بالمعسكر نداء إنسانيا عاجلا للتدخل السريع، ويضم المعسكر نحو 51,500 نازح، من بينهم 7,500 نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية إلى جانب احتياجات الحماية والإيواء. وأضاف متحدث باسم غرفة الطوارئ فتبرنو:
2: في جانب بتاع الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعة المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في غذاء، وبعد ذلك إنه يكون مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعة الغذاء.
0: وأوضح المتحدث أن المعسكر يعاني نقصا حادا في مياه الشرب إثر توقف 6 مضخات من أصل 12 وتعطل صهريج من أصل صهريجين، إذ لا يعمل سوى صهريج واحد. أما على الصعيد الصحي فيوجد بالمعسكر مركز صحي رئيسي واحد يعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ والإحالة. وفي الجانب التعليمي يعاني الأطفال من نقص الكتب والمقاعد والمواد التعليمية والفصول والمعلمين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الغرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع.
0: أكد مسؤول الشؤون الإنسانية في إدارية ليبا التابعة لدائرة أومو بشرق جبل مرة تفشي مرض سوء التغذية الحاد وسط الأطفال، ما أدى إلى وفاة طفل وتعرض 135 آخرين للإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة في ارتفاع كبير في ظل انعدام الرعاية الصحية. وقال لراديو دبنجا إن مركز ليبا كان متوقفا عن العمل لقرابة 9 أشهر بسبب انعدام الرعاية الصحية، غير أنه استأنف عمله في مارس واستقبل أكثر من 135 حالة، وهناك ازدياد يومي في حالات الإصابة بالمرض. وأضاف في هذا الخصوص:
3: في مركز استقرار الداخلي ما يسمى المركز السي، من بداية الفتح بتاعه شهر 3 على تاريخ اللازع استقبل أكثر من 135 أطفال سوى التغذية الحاد، فعنده فوقه وفيات واحد هروب، والباقي ده كله لسه ويوم يكون في زيادات في في في في سوى التغذية. بالنسبة للوضع الإنساني والله صعب شديد، ومعاش صعب شديد، ما في أي خدمات أساسية حتى مسألة المياه الأوبية.
0: أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور عن توثيق أكثر من 100 حالة سوء تغذية وسط الأطفال، إلى جانب وفاة ما لا يقل عن 30 طفلا نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وقال آدم رجال المتحدث باسم المنسقية إنه جرى توثيق 100 حالة إصابة في منطقة سوني بشرق جبل مرة، بينما بلغ عدد المصابين في مركز صحي إدارية ليبا 135 حالة ووفاة حالتين. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل حالات إسهال وسط النازحين والوافدين من مناطق الحرب في كردفان ودارفور بمنطقتي الصفوة والمويلح بمحلية أم درمان التي تستضيف نحو 34,000 أسرة، مؤكدة السيطرة على الحالات عبر تدخلات صحية ووقائية. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الخرطوم محمد التجاني إن الوضع الصحي في المنطقتين مستقرا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تدخلاتها عبر مسارين رئيسيين هما العيادات الجوالة وفرق الاستجابة السريعة. أعلن بنك السودان عن سحب جميع الطبعات القديمة من فئة 500 جنيه من التداول في جميع ولايات السودان، على أن تستمر عملية السحب لمدة 3 أشهر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026. وأوضح البنك أن استبدال هذه الفئة سيتم في ولايات كردفان ودارفور التي لم يشملها الاستبدال في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد البنك أنه اعتبارا من الأول من يناير 2027 تفقد الأوراق النقدية المشمولة بالسحب صفة العملة القانونية في جميع أنحاء السودان. أعلنت وزارة الخارجية عن تمديد حكومة السودان العمل بفتح معبر أدري الحدودي مع جمهورية تشاد أمام المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات ووكالات الإغاثة الدولية لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت الوزارة في بيان أن تمديد فتح المعبر يأتي في إطار مواصلة الحكومة السودانية جهودها الرامية إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كشف تقرير إحصائي شهري صادر عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية أن السودان شهد خلال شهر أغسطس 2026 تسجيل 24 حادثة عنف وموت جماعي في 8 ولايات، أسفرت عن 216 حالة وفاة و111 إصابة وسط المدنيين. وأوضح التقرير أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة تقارب 14% مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل 190 حالة وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات من 173 إصابة في يوليو إلى 111 إصابة في أغسطس، وتصدرت ولايتا شمال دارفور وشمال كردفان قائمة الولايات الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. وأضاف المتحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص:
4: والتقرير غرضه أن يوفر المعلومات دي بالصورة دي عشان يضي ضوء أكبر حول موضوع حماية المدنيين وحول الانتهاكات عليهم، وكذلك يلفت النظر إلى ضرورة التدخل للحماية والتدخل للإغاثة كذلك. يعني
0: وأوضح التقرير أن ولاية شمال كردفان شهدت 9 حوادث نجم عنها 60 حالة وفاة و34 إصابة. تلتها شمال دارفور ب4 حوادث أسفرت عن 72 حالة وفاة و67 إصابة، فيما سجلت جنوب كردفان 3 حوادث ب31 حالة وفاة و3 إصابات، والنيل الأزرق بحادثتين ب45 حالة وفاة. ونسب التقرير 13 حادثة لقوات الدعم السريع أسفرت عن 85 حالة وفاة و37 إصابة، و4 حوادث للقوات المسلحة أسفرت عن 51 قتيلا و64 جريحا، وحادثة واحدة للحركة الشعبية قيادة الحلو قتل فيها 27 شخصا، بينما بقيت 6 حوادث مجهولة المصدر خلفت 53 قتيلا و10 إصابات، أي ما نسبته 25% من إجمالي الحوادث. وأضاف متحدث باسم الشبكة في هذا الخصوص،
4: والتقرير بوضح كذلك عدد الحوادث اللي نجمت عن هجوم لقوات الدعم السريع، والهجمات اللي نجمت عن هجوم للقوات السودانية المسلحة، القوات الجيش السوداني، وكذلك الأطراف الثانية. وفي هجمات يعني ما قدرنا نصل للجهة اللي نفذته، وكذلك موضحة موجودة، يعني نتحرر الدقة.
0: تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان والمناطق الريفية المحيطة بها موجة ارتفاع قياسية وغير مسبوقة في أسعار الألبان بمختلف أنواعها، حيث قفزت أسعار الألبان القادمة من الريف أو المستوردة إلى مستويات تاريخية تجعل الحصول عليها أمرا يستعصي على أغلب الأسر، إذ وصل سعر كيلو اللبن المجفف البودرة إلى 55,000 جنيه سوداني، بينما ارتفع سعر رطل اللبن الحليب الطازج ليصل إلى 3,500 جنيه. شهدت ولاية سنار ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بمرض حمى الضنك خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهر التقرير الوبائي السنوي الصادر عن السلطات الصحية تسجيل 9 حالات وفاة و1033 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 27 من شهر سبتمبر. وتعمل الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات المحلية على تكثيف الجهود لمكافحة النقل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. تشهد مدينة بورسودان أزمة في الوقود وسط صفوف طويلة أمام محطات الخدمة، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات والنقل والإنتاج بالتزامن مع زيادات متتالية في أسعار البنزين والجازولين والغاز. وقال مواطن لراديو دبنجا إن أزمة الوقود مستمرة، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد أزمة حادة في الجازولين مع توفر نسبي للبنزين قبل أن ينعكس الوضع خلال الأسبوع الجاري بتحسن توفر الجازولين وتفاقم أزمة البنزين. وأوضح أن سعر جالون الجازولين في السوق السوداء وصل خلال فترة الأزمة إلى نحو 50,000 جنيه، بما يعادل أكثر من 11,000 جنيه للتر الواحد. وأضاف في هذا الخصوص،
5: فهي الأزمة موجودة وفي صفوف، في الجاز كان في صفوف كبيرة جدا جدا، وفي البنزين في صفوف كبيرة جدا جدا، والسوق الأسود في الجاز كان عامل زي 50 في السوق الأسود الجالون، يعني اللتر زي 11,000 وحاجة يعني.
0: وفي ولاية الجزيرة تشهد مدينة ودمدني أزمة طاحنة في المحروقات وغاز الطهي أدت إلى الشلل تام في الحركة الاقتصادية وسط تكدس المواطنين أمام محطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية. وقال مواطن من ودمدني لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بصورة غير طبيعية، وتكدس المواطنون في صفوف طويلة أمام محطتي الواجهة بالقرب من الميناء البري والمجرم بالقرب من المنيرة، اللتين تعملان على صرف حصص الوقود للمواطنين وسط ما وصفه بالفوضى التي يمارسها أفراد من القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص،
6: تفاقمت أزمة الوقود بصورة غير طبيعية، زادت الصفوف طرمبتين في مدينة المدني، طرمبة الواجهة الفلمين البري وطرمبة المقرنة على المنيرة، هم الشغالات، تكدس كبير للعربات فوضى من القوات النظامية ما طبيعية.
0: وفي كسلة أظهرت مقاطع فيديو صباح الخميس صفوفا طويلة وممتدة من السيارات والمركبات والدرايات النارية أمام محطة المستودعات في ظل استمرار أزمة الوقود بالمدينة. وفي السياق نفسه ارتفع سعر لتر البنزين في كسلة من 8048 جنيها إلى 8841 جنيه، فيما قال مواطنون إنهم اضطروا لشراء جالون البنزين من السوق السوداء بمبلغ وصل إلى 130,000 جنيه. أغلق محتجون ظهر يوم الخميس ميناء عثمان دقنة بسواكن بالحاويات احتجاجا على قرار نقل وقالة مدير الميناء. وقال محتجون لراديو دبنجا إنهم وضعوا الحاويات على مداخل الميناء ما أدى إلى توقف كامل لحركة الصادر والوارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة المدير إلى منصبه. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية يوم الخميس نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 بنسبة نجاح بلغت 96.4%، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى المحليات بمتوسط نسبتي النجاح والتحصيل البالغ 86.4. وبلغ الطلاب الذين جلسوا لأداء الامتحانات بالولاية الشمالية 9976 طالبا وطالبة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس الأول من شهر 10 لسنة 2026، وتتابعون فيها: دلالات التواصل السعودي السوداني وتزامنه مع الحراك الأماراتي في الرياض.
8: ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي.
7: نقابة أطباء السودان تحذر من تداعيات الاختصاب على الصحة الإنجابية للنساء.
9: عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية.
7: توقف 26 مطبخا للاجئين في معسكر كرياندانغو و100 مليون شيلينغ تكلفة تشغيلها شهريا.
10: والله بصراحة يعني مطابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة، وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المطابخ.
7: شكاوى من أزمة في اللبن المجفف بكسل وارتفاع كبير في أسعار الحليب.
11: عموما هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الحمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازين من التجار السودانيين. الوصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض
7: آلاف الأسر تواجه فجوة غذائية متزايدة في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور.
12: متطلباتنا آجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل، وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة.
7: مرحبا بكم مستمعنا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، ونستهلها من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جاء بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى العاصمة السعودية الرياض. حول تقاطع هذه التحركات وانعكاسها على الأزمة السودانية والإقليمية تحدث إلى جولة السودان اليوم المحلل السياسي الدكتور محمد تورشين.
8: فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقروءة بزيارة السيد منصور بن زايد وبدعم من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. أنا في تقديري ربما بشكل عام لا توجد علاقات أو تنسيق بين الزيارتين، باعتبار أن السودان ربما تواصل مع الجانب السعودي من أجل الدعم وكذلك التأييد للموقف السعودي في إطار الحرب التي شنها الحوثي على المملكة العربية السعودية. ومعلوم طبعا أن العلاقات السودانية السعودية هي علاقات متينة، في الجانب السوداني يسعى بشكل دائم أنه يبين للجانب السعودي بأنه يقف معه في ذات الموقف وفي ذات الاتجاه. وفي الاتجاه الآخر أيضا الزيارة، زيارة المنصور بن زايد إلى السعودية، أنا في تقديري تأتي أيضا في إطار التنسيق المواقف في ظل الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك الخلاف الكبير بين البلدين.

0: النظر، بحيث أن المملكة العربية السعودية ظلت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ذلك الإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي. هنالك تنسيق كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثي في كثير من القضايا، لكن في ذات الاتجاه أنا في تقديري إن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف اليمني، ربما ذلك سيسهم بشكل مباشر في إعادة النظر في الملف السوداني، لا سيما أن قبل تفجر الأوضاع بين البلدين وظهورها إلى العلن كان الموقف السعودي إلى حد ما يمكن أن نقول بأنه محايد، يدعم قضية التوصل إلى تسوية سياسية واتفاق سلام عادل في السودان. لكن عندما توتر الموقف السعودي الإماراتي في اليمن، أسهم ذلك في أن تتدخل المملكة العربية السعودية بقوة في الشأن السوداني، مدرك ذلك بأن السماح للإمارات بدعم الدعم السريع والتوسع نحو الشواطئ، وهنا أقصد شاطئ البحر الأحمر أو منطقة شرق السودان عموما، سيهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. فبالتالي أعتقد بأنه يمكن بشكل مباشر أن يكون هنالك تدخل بشكل أو بآخر في أن تكون هنالك أدوار إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية في إعادة إحياء من بريدة للمباحثات، وكذلك التمسك بالموقف الذي يدعو إلى الأمن والاستقرار في السودان، باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي وسيمنع من تقدم الدعم السريع وتزايد التهديدات وكذلك المخاوف الأمنية. لكن أنا أعتقد أن الموقف السوداني وأن يكون للمملكة العربية دورا في ذلك هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالموقف في اليمن، ولا أعتقد بأن الموقف في اليمن الآن هو تحت التأثير الإماراتي، باعتبار أن الآن المجموعة التي لديها التأثير وإعادة رسم موازين القوى هي جماعة الحوثي. يعني أن الآن ربما هذا يدفع دول الخليج للتشاور مبدئيا في إعادة أن يكون لديهم تأثير وحضور، ومن بعد التفكير في ملف السودان. لكن لا أعتقد بأن في الوقت الراهن سيكون هنالك أي تأثير حقيقي على الملف السوداني ما لم تكن هنالك مواقف طرد الطرفين في الملف اليمني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتور أديبة إبراهيم السيد عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للنساء والأطفال في السودان مع استمرار الحرب وانهيار البنية التحتية والصحية، وقالت أن النساء خاصة الحوامل يدفعن ثمن باهظ. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
2: السلام عليكم، شكرا راديو دبنغا لتعهد هذه الفرصة لكي عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا، فالنساء في هذه الحرب بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم. طبعا الاغتصابات حصلت كثيرة، وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا، اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة ممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر، وبرضه النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء اللي حصلون أكتر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة.

0: والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا. الخروج بيخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة. أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتديهم جزء من البروتوكول عشان يجوا راجعين تاني، بيكون في أسامي وهمية، بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا، بيمشوا تاني ما بيجوا. يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. برضه انهيار كامل حصل للبنية التحتية، ده من ولاية هذه الحرب حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طيل طلعوا. فجأة يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بعانوا من سوء التغذية، 45,000 طفل دي ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب ولحد الآن. الوفيات في الوضوح بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة وأثناء الاستيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليوم وسواء التغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا. فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب. يعني بنجد انه الاهتمام بصحة النساء الانجابية اصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده ادى للخلل في كل ما ذكرت. في وسائل كثيرة مفروض نتبعها وحلول فورية، وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية انا بشوف يعني انه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات النساء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء. لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذون وكيف يعني يحافظون على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن عشان يتلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن دي. احتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط في بليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية. فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيواء لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. ثاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضاغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلي لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني، العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناتهم من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. نطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاربة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا، نشوف الحلول المستقبلية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث توقف 26 مطبخ يقدم وجبات يومية للاجئين السودانيين في مخيم كرياندانغو بأوغندا توقفوا عن العمل بسبب نفاذ المواد الغذائية مع تراجع الدعم المقدم لها، الأمر الذي دفع قيادات اللاجئين ومدراء المتابخ لإطلاق مناشدة للخيرين والمنظمات الإنسانية لدعم هذه المتابخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درية محمد عبد الكريم، مديرة مطبخ مطبخ إمارة وعضو في اللجنة العليا للمتابخ. والله بناشد المنظمات والمنظمات الخيرية يعني بدعم المتابخ. عندنا 26 مطبخ، والله بصراحة يعني متابخنا دي ماسكة أسر وماسكة سناجل وأطفال وعندنا عجزة، والله ماسكة كتير بصراحة. وبناشد يعني كل المنظمات وكل الخيرين إن يدعموا المتابخ. والله مطابخنا واقفة لها أسبوع ما فيها أي دعم وما فيها أي مواد. والله يعني حتى عندنا يسد الأكل اللي بترسلوه أو اللي تدعموا به المتابخ بسد الجوع بسد المرض الناس الكلاس طرعب. والله ده مناشد يعني مننا ليكن انتو يعني الناس الخيرين تسمعوا أصواتنا وتبدو تساعدوا اللاجئين في كرياندونغو. وأنا بصوتي يعني صوت المطبخ وكل المطابخ، أنا بتكلم بكل المطابخ في كرياندونغو 26 مطبخ سودانيين، يعني بتمنى منكم إنه يعني أنتوا تساعدوا وتدعموا لنا المطابخ في كرياندونغو. والله بجد يعني ساد الجوع يعني وساد يعني الجوع السناجل الكبار السن، فينا كبار السن في الأطفال الحمد لله. لكن وقفة المطابخ لا أسبوع، والله الحالة مدهورة جد بجد يعني الحمد لله. وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم، وبشكركم بالنيابة عن زميلاتي وزملائي كلهم في كرياندونغو في المطابخ 26، وربنا يجعل لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب، وإحنا في انتظاركم. تسلم.
3: السلام عليكم، أنا معتصم أحمد، سكرتير المطابخ في كرياندانغو. أعلن توقف المطابخ تماما عن العمل نسبة لعدم توفر المواد الغذائية بالمخازن. ومن هنا احنا بنناشد كل المنظمات والجمعيات وخيرها ورجال الأعمال وخيرهم لدعم المطابخ بشكل مستمر لاستمرار المطابخ، لأهمية هذه المطابخ. عددها 26 مطبخ يشتغلوا بشكل يومي، بتوفر وجبة غذائية يومية للاجئين، وكانت سادة رمق الجوع الموجود في كرياندانغو دارع كثير من الأمراض ومثل أمراض سوء التغذية وخيرها، والآن توقفت. فلذلك احنا بنناشد كل المنظمات للوقوف مع السودانيين بكرياندانغو، لأن العدد كبير ونسبة بتاعت اللاجئين كبيرة جدا، فمطلوب مواد غذائية كثيرة جدا، لأنه من الأطفال ونساء الحوامل وكذلك المرضى كلهم في حوجة للغذاء، فالحوجة كبيرة جدا. ذلك نريد وقفة كبيرة من كل الداعمين للمطابخ، ومن هنا بنسجل صوت شكر للداعمين السابقين للمطابخ، ونرجو منهم الاستمرار لدعم المطابخ لسد الجوع الحاصل، لأن المواد التي أو القروش التي تجي من الدبي فيه خير كافية تماما لسد كنف الجوع الموجود، وفرص العمل خير متاحة، فأشياء كثيرة بتخلي إنه المطابخ دي هي كانت مشكلة أثر كبير للاجئ السوداني في كريان دانجو والآن توقفت. فهنا نسجل صوت نداء لكل الداعمين لاستمرار هذه المطالب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث تشهد مدينة كسلة هذه الأيام ندرة حادة في الحليب مع ارتفاع كبير في أسعاره، حيث وصل سعر رطل اللبن النيه ل4000 جنيه. وقال مواطنون للجولة أن حظر الحكومة لاستيراد اللبن النيوزيلندي المجفف تسبب في هذه الأزمة. مزيد من التفاصيل في حديث المواطن حمرور حسين.
4: نحن يعني للأسف الشديد جدا تفاجأنا، الحكومة استجابت لبعض الانتهازيين من التجار الرأسماليين القدامى الخرطوميين اللي يعني أرضتهم هم وحظرت سلعة في غاية الأهمية للمواطن السوداني، وسلعة اكتشفها في أيام الحرب. يعني زمان كان السودانيين دي اللي بيعرفوا اللبن البودرة المحلي ده الما معروف، هل إنه في السودان في مصانع بتاع تجفيف ألبان وفي مشاريع ضخمة جدا بتاع دبغار ينتج منها ألبان ومن ثم يجففوها، دي المسائل دي نحن كنا كمواطنين ما عارفينها. وحتى يعني الشاي اللي بيجي في صناديق ده بيتم تعبئته، طم هزر هذه السلع الأساسية اللي بعد ما اكتشفنا في جودة للسلع تجي من الخارج هي أجود وأرخص زي اللبن النيوزيلندي ب25 كيلو بيجي الموارد السعودية. ده اللبن تم اكتشافه أيام الحرب وهو ريح المواطنين السودانيين، وكان بديل للمنتجات المحلية من الألبان المستوردة الطلسية، يعني زي ما يقول إنه لأنه أصلاً إحنا ما شايفين مصانع ضخمة جداً بتجفف الألبان في السودان. عموماً هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن وفتحت المجال الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70,000 وب65,000 وبعض ويقول لك ما يعني حتى نصل المواصفات مقنعين تماماً إنه سلعة الغادمة من سلعة تخضع للمواصفات السعودية في غاية الحماية وفي غاية يعني في غاية السلامة للمواطنين، ولكن لمبررات بيعرفوها برام وربما تكون مبررات بتخدم البرجوازية السودانية اللي ضرت باللسان والأرض. اللبن البودرة أسعاره زادت، هو كان البديل للبن البلدي البقر اللبن الأبغار الموجودة، لأنه يعني تزاد رطل اللبن من 2000 ل 2500 ل 3 الآن وصل ل4 وربما ممكن يمشي ل5، وده آخر ممكن نقطة بتاعت حياة للمواطن السوداني البسيط وبالأخص أهالي الأرياف اللي بيعتمدوا في وجبتهم الأساسية هي إنه يشربوا لبن يكونوا على غيد الحياة ويكونوا يعني يحموا نفسهم من الأوضاع المعيشية الصعبة، وربما ممكن يعوضوا من الشيء الفاقدينه كثير من المواد الغذائية. يعني الشعب السوداني الآن بيعاني الويلات من الارتفاع الباهظ للأسعار نتيجة للما معروف العملية تمت. أنا بالنسبة لي كزول مواطن سوداني الانهيار العملة الوطنية اللي حصل ده وخسرنا نحن وخسر أسرة السودانية، يعني انت قروشك مدخراتك الخاطية في التحويلات المصرفية بتنتهي، يعني اذا انت عندك 50 مليار بتصبح 50 مليار 30 مليار، واذا عندك 10 مليار شغال بارز اليوم باليوم بتصبح 3-4 ما بتقدر تشتري بها حاجة، تكون انت مركت برا السوق وتقول تاكل اللي عندك دي على اساس انك تبقى من الشريحة الفقيرة اللي ما قادرة تعيش وما قادرة يعني توفر ابسط مقومات الحياه. اللي يوسفنا والله نحن انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده, ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف, يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف, اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 ربما ممكن يصبح 200 و270 شوال, ودي كارثه كبيره جدا. والناس بتفكر والحكومه تفكر والمواطنين والمهربين وكل الناس اللي ما عندهم ضمير واخلاق انه الغرنة الافريقي السنه دي ما فيه امطار, والشعب السوداني يعني السودان واحد من البلدان اللي ما فيها مطر وما فيها زرع, وبالتالي يعني حتى الناس عندهم ثروه حيوانيه بدأوا يبيعوها لانه ما عندهم المقدره انه ياكلوها ويشربوها. فنتيجه لغله الامطار ارتفعت اسعار الالبان بالعليق والتكاليف الغاليه لانتاج الالبان وتربيه المواشي. هذا كله جانب الجانب المهم بانه نحن يعني كسودانيين الى متى تستمر هذه المعاناه.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام, تواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو بمحلية كتم بشمال دارفور فجوة غذائية متزايدة نتيجة لعدم انتظام المساعدات, حيث أطلقت غرفة طوارئ المعسكر نداء إنسانيا عاجلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, باسم غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين حول المآسي كاليات الاقتصادية اللي قاعدت تعنيه معسكر فتبرنو للنازحين, بالفعل أطلقنا نداء إنساني بتنسيق بتاعت غرفتين, غرف طوارئ معسكر فتبرنو للنازحين وغرف طوارئ معسكر فتبرنو النسوية. أطلقنا نداء إنساني وبنطالب فيه مطالبة عاجلة بالنسبة لكل المنظمات والجهات الخيرية وكالات الأمم المتحدة والمانهين والمؤسسات الدائمة وكافة الشركاء في مجال الأمر الإنساني للتدخل العاجل عشان يقدروا يواجهوا الأوضاع المدهورة بالنسبة للأمل الإنساني, لأنه معسكر فتبرنو كان يضمن 51,500 نازح, في 44,000 نازح ديل موجودين قديم, وفي 700 أو 7,500 نازح ديل كانوا جديدة جاءوا وفقا بالنسبة للأحداث الحاصلة في السودان بعد حرب 15 أبريل نتجت عنه أوضاع صعبة جدا وجابت نازحين. هذه الناس يعانون نقصات في الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية من جانب احتياجات الحماية والإيواء, ويمكن المنطقة بقت مقفولة وما في فيها منظمات وما في جهات, فقد يهو غرف بتاع الطوارئ اللي موجودة ممكن انه تجيب عشان بعدك تقدم خدمات, برضو خدمات قد تجي متقطعة جدا. في جانب بتاعت الغذاء يواجه آلاف الأسر في معسكر فتبرنو نتيجة بالنسبة لعدم انتظام المساعدات إلى حاجة ماسة لتوفير بتاعت المساعدات الإنسانية اللي بتمثل في الغذاء, وبعدك انه ممكن مفترض يكون يعني في أكثر أسر احتياجا بالنسبة للجوانب ده لجانب بتاعت الغذاء لا لقل انه يكون موجودة. برضو عنهنا بنعاني في جانب بتاعت المياه, ما في مياه بتاعت الشرب وما في آبار, حتى هناك في كم مدخة ممكن يكون واقفة بيحتاج بالنسبة لعمل إصلاحي عشان بعدك يشتغل بصورة دورية ويوفر مياه صالحة بالنسبة للناس. في جانب بتاعت الصحة برضو هنالك المعسكر فيه مركز صحي رئيسي واحد, وبرضو بيعاني من نقص بتاعت الأدوية, من نقص بتاعت الكادر الطبي ذاته, بعدك في النهاية حتى خدمات الطوارئ البسيطة يعني المعسكر قاعد تعاني أو المستوصف دي قاعد تعاني معاناة شديد جدا. برضو في جانب بتاع التعليم ناس 55,000 ده يعني بكون في أطفال كثيرة, وتقدر تقول إنه الأطفال بقدر بعدد كم ألف طالب وطالبة في الجانب بتاع المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي, ودي الدولة يمكن رفعت أنه يدهم يعني ناس موجودين في مناطق مقطوعة ما قادرين بلغوا حظهم كافي من التعليم عشان بعدك برضو محتاجين بالنسبة للجهات العاملة والجهات المانعة في الجانب ده إنه الناس تجيف مع الناس مو مع الأطفال ديل عشان على الأقل تقدر يعني تعدي دور بصورة كويسة. النساء والأطفال برضو في جانب بتاعت الحماية يحتاجنا النساء والفتيات والأطفال والفئات الأكثر حشاشا لتدخل عاجل في مجالات الحماية والصحة الإنجابية, مجال التغذية والمواد الأساسية, وبعدك بيحتاج بالنسبة لحاجات كثيرة ترى توفر لهم. في ده كله أن إحنا متطلباتنا عاجلة بنناشد كخرف بتاع الطوارئ الموجودة على الخرفتين بتوفير المساعدات والغذاء العاجل, وده نطالب فيه المنظمات وكالة الأمم المتحدة. نطالب برضو هذه الأجسام لإعادة تأهيل مصادر المياه علشان إنه يوفر مياه صالحة بالنسبة للمجتمع, برضو نطالب في انه لابد يكون في دعم بتاعت المركز الصحي، والدعم ده نحن بنحتاجه في الكادر البشري وفي الادويه وبما فيه المستلزمات بتاعت العمل كله. بعد ذلك نعزز انه لابد يكون في برنامج بتاع التغذيه بالنسبه للاطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة قادمة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026. جهات دولية وإقليمية تدعو من نيويورك أطراف الحرب في السودان لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في السودان. قلق دولي من الدعم الخارجي لأطراف حرب السودان ودعوات لتجديد الرقابة على الأسلحة. دعوة لفتح الممرات الإنسانية في السودان ووقف احتجاز العاملين في الإغاثة. 5 قتلى و26 مصابا في هجوم بمسيرات على مركز إيواء للنازحين بالأبيض. شبكة أطباء السودان تدين استهداف داخلية جامعة كردفان وتطالب بمحاسبة المسؤولين. شبكة يكون 216 وفاة و111 إصابة في 24 حادثة خلال أغسطس، بينها 7 هجمات بالمسيرات، وشمال دارفور تتصدر الوفيات. شبكة يكون 13 حادثة منسوبة للدعم السريع تخلف 85 وفاة و37 إصابة خلال شهر أغسطس الماضي. شبكة يكون 4 حوادث منسوبة للقوات المسلحة تسفر عن 51 وفاة و64 إصابة، و25% من الحوادث خلال شهر أغسطس بقيت مجهولة المصدر. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور أكثر من 100 إصابة و30 حالة وفاة وسط أطفال سوني بشرق جبل مرة بسبب سوء التغذية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور 135 إصابة بسوء التغذية في مركز ليبا بشرق جبل مرة. 51 ألف نازح في فتبرنو بشمال دارفور يواجهون نقصا حادا في الغذاء والخدمات الأساسية. تسجيل حالات إسهال وسط 34 ألف أسرة نازحة في الصفوة والمويلح، وصحة الخرطوم تعلن السيطرة عليها. نقابة أطباء السودان أكثر من 1200 حالة مرضية خطيرة مرتبطة بالعنف الجنسي في السودان. 176 ألف حامل و250 ألف مرضعة يعانين سوء التغذية، ووفاة نحو 680 امرأة بسبب مضاعفات الحمل والولادة والنزوح. سنار تسجل أكثر من 1000 إصابة وتسعة وفيات بحمى الضنك حتى 27 سبتمبر. وسط دارفور تبدأ حصر النازحين تمهيدا لإخلاء المؤسسات الحكومية. الخارجية السودانية استمرار فتح معبر أدري مع تشاد من 1 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر. البنك المركزي سحب فئة 500 جنيه القديمة من التداول اعتبارا من الأول من أكتوبر وفقدان صفتها القانونية في يناير 2027. أزمة وقود في بور السودان وكسلة وسط صفوف طويلة أمام المحطات وانعكاسات على المواصلات والنقل والإنتاج وأسعار السلع. أزمة وقود وغاز طهي في ود مدني تشل الحركة وترفع أسعار السلع. صفوف طويلة أمام محطات الوقود في ود مدني وارتفاع أسطوانة الغاز إلى 160 ألف جنيه. التصعيد العسكري يعطل نقل المنتجات الحيوانية في الأبيض ويدفع كيلو اللبن المجفف إلى 55 ألف جنيه والرطل الطازج إلى 3500 جنيه. 96.4 نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية من بين 9976 طالبا وطالبة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.